0: الأليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي النمل والقصص.

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم

ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم

أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.

قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون

سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون

بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي النمل والقصص.
2: هو الله.
3: فإن من أسماء الله الحسنى السيد، فالسيد على الإطلاق هو الله، لأنه مالك الخلق أجمعين ولا مالك لهم سواه، وهو الذي حقت له السيادة المطلقة، فالخلق كلهم عبيده وهو ربهم، وهو الذي يملك نواصيهم ويتولاهم، وهو المالك الكريم الحليم الذي يملك نواصيهم ويتولى أمرهم ويسوسهم إلى صلاحهم. وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية الصحيحة. ومن أسماء الله الحسنى الشافي، ويعني أنه وحده المالك للشفاء، فيشفي من جميع الأمراض الجسدية والنفسية، سواء بواسطة الأسباب التي وضعها أو بغيرها، فالشفاء الحقيقي يأتي منه جل وعلا، والأدوية والرقى هي أسباب مسخرة من عنده سبحانه وتعالى. كما يشمل هذا الاسم شفاء القلوب من الشكوك والشهوات، بالإضافة إلى شفاء الأبدان، وقد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة. ومن أسماء الله الحسنى الطيب، ومعناه أن الله جل وعلا منزه عن كل النقائص والعيوب، ومقدس عن كل ما هو خبيث أو غير سوي، وهو اسم يدل على صفاء الله وكمال طهارته، وأنه لا يقبل إلا العمل الطيب، ولا يصدر عنه إلا الشيء الطيب، وهو سبحانه الطيب الذي طيب الدنيا للموحدين، فأدركوا الغاية منها، وعلموا أنها وسيلة إلى الآخرة سينتقلون عنها، وطيب الجنة لهم بالخلود فيها، فشمروا إليها سواعدهم وضحوا من أجلها بأموالهم وأنفسهم رغبة في القرب من الله. وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية. ومن أسماء الله الحسنى المقدم، فهو سبحانه يقدم ما يجب تقديمه من شيء حكما وفعلا على ما أحب وكيف أحب، وما قدمه فهو مقدم، وما أخره فهو مؤخر، وهو الذي يؤخر ما يجب تأخيره، والحكمة والصلاح فيما يفعله الله تعالى، وإن خفي علينا وجه الحكمة والصلاح فيه. وهو سبحانه المنزل الأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء، قدم المقادير قبل خلق الخلق، وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات، وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخر من شاء عن مراتبهم، وأخر الشيء عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه الحكمة، فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. والتقديم يشمل التقديم الكوني والتقديم الشرعي، وقد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة. ومن أسماء الله الحسنى المؤخر، وهو ضد المقدم، ومعناه الذي يؤخر الأشياء فيضعها مواضعها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء، فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، وقد ورد هذا الاسم أيضا في السنة الصحيحة.
2: الصلاة ثاني أركان الإسلام وأعظم العبادات بعد الشهادتين، إنها عماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد بين يدي رب العالمين، إنها أوثق حبال الاتصال بالله وأفسح طريق من

0: طرق النجاة. دنيويا تنظم الصلاة حياة المسلم اليومية وتقسم يومه إلى أقسام واضحة وتعزز من انضباط سلوكه وشخصيته. إن الوقوف بين يدي الله 5 مرات يومية كفيل بتنقية النفس وتخفيف توترها، ناهيك عن نظافة البدن وطهارته بالوضوء الذي هو أحد شروطها، وتحريك الجسد ركوعا وسجودا وقياما وجيئة وذهابا من وإلى المسجد. وفي الأسرة تقوم الصلاة سلوك الأولاد وتغرس الالتزام في نفوسهم وتعلمهم الانضباط والالتزام بالوقت، وتعزز الروابط الاجتماعية إذا صلاها العبد جماعة في المسجد، فتقوى العلاقات بين الجيران وتفشو روح التعاون والمحبة بينهم. أما بركاتها أخرويا فالصلاة تكفر الذنوب وترفع الأجر والثواب، إنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وهي تفتح باب التوبة والمغفرة وتحقق الطمأنينة والسكينة للمؤمن. الصلاة الركن الركين لحياة المسلم، تجعله متصلا بالله على الدوام، وتمده بالقوة والصبر، وتثبت أقدامه في مواجهة الصعاب، وتنهاه إن هو أداها على الوجه الصحيح عن الفحشاء والمنكر وسيء الأخلاق. تؤدى الصلاة 5 مرات في اليوم ليظل المسلم يذكر ربه طول يومه، كما قال تعالى لموسى عليه السلام: وأقم الصلاة لذكري. الصلاة إذن ليست عبادة وحسب، بل هي ركن أساسي من أركان توازن حياة المسلم ليفوز في الأخرى ويهنأ في الدنيا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة طه.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الفرقان.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الفرقان.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

أكبر الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء، توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل ادعوني أستجب لكم، نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم، ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال، وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقاً حلالاً واسعاً هنيئاً مريئاً مباركاً فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً عندك، ورزقاً حلالاً مباركاً فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجاً عاجلاً ومخرجاً من كل ضيق وشدة، وستراً جميلاً ونصراً عزيزاً وشفاءً من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير، وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا، وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة،
2: تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتهم وأدخل

قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك في البحر لتجري بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة.

0: قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم
2: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية الأمثال
3: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشتري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله عظم سلطانه وعم إحسانه وعنت الوجوه لعظمته وخضعت الخلائق لقدرته، أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة المن والأذى في الصدقة. تقدم في الحلقة السابقة الكلام على تشبيه من ينفق ماله في سبيل الله بمثال بليغ، وما يحصل للمنفق من ثواب عظيم في الدنيا. جاء ذلك في قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، الآية. ذكر الله تعالى بعد هذه الآية بيان ثواب الإنفاق في الآخرة وما يخالفه من المن والأذى في النفقة، فقال جل ذكره: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال ابن عطية: لما تقدم في الآية التي قبلها ذكر الإنفاق في سبيل الله على العموم، بين في هذه الآية أن ذلك الحكم إنما هو لمن لم يتبع إنفاقه منا ولا أذى، انتهى كلامه. لأن المنفق في سبيل الله هو الذي يرجو الثواب من الله ولا يرجو ممن أنفق عليه شيئا، وأما الذي ينفق ويريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد به وجه الله، وهذا هو الذي يتبع نفقته بالمن والأذى. قال ابن كثير: يمدح الله تعالى عباده الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه، فلا يمنون به على أحد، ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل، انتهى كلامه. قلت: والمن في الصدقة آفة تذهب أجرها وثوابها. والمن بالصدقة نوعان: أحدهما أن يمن بقلبه من غير أن يصرح بلسانه، وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله تعالى عليه في عطائه لهذا المال. والنوع الآخر أن يمن عليه بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويذكره أنه أعطاه كذا وكذا ويعدد عليه أياديه عنده. أشار إلى هذا ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين. وكلا النوعين يؤذي الفقير وليس من صفة المخلصين في الإنفاق والصدقة. فالذي ينفق من ماله ويبتغي بذلك وجه الله ولا يمن بمن على من أعطى، فقد وعدهم الله تعالى بقوله: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه. وهذا الوعد من الله تعالى يشعر بأن هذا الأجر عظيم من رب قادر كريم، فقد أضافهم إليه تشريفا لهم وإعلاء لشأنهم. ووعد المنفقين المخلصين بقوله كذلك: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون أي على ما خلفوه من الأولاد، ولا ما فاتهم من الحياة وزهرتها، ولا يأسفون عليها، لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. أشار إلى هذا ابن كثير في التفسير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ذكر الله تعالى بعد ذلك ما ينبغي أن يقال للفقير المحتاج في قوله تعالى: قول معروف، أي كلمة طيبة وكلام جميل تقبله القلوب ولا تنكره، يرد به السائل من غير عطاء وستر لما وقع منه من إلحاف في المسألة، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أي مغفرة لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه. وقد دخل في قوله قول معروف الرد الجميل للسائل، ومغفرة العفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. وقيل إن المغفرة من الله تعالى لمن يرد السائل ردا جميلا. وذكر ابن القيم في قوله ومغفرة ثلاثة أقوال: الأول المراد بالمغفرة الإحسان بترك المؤاخذة والمقابلة، والثاني أن المغفرة من الله تعالى أي مغفرة لكم من الله، أي مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والرد الجميل خير من صدقة يتبعها أذى، والثالث أي مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسؤول خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى. ثم قال ابن القيم وأوضح الأقوال هو الأول ويليه الثاني، والثالث ضعيف جدا، لأن الخطاب إنما هو للمنفق المسؤول لا للسائل الآخذ، والمعنى أن قول المعروف له والتجاوز والعفو خير لك من أن تصدق عليه وتؤذيه. وختم الله تعالى الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنه معنى الآية، فقال جل ذكره والله غني حليم، أي غني سبحانه بذاته عنكم لا يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة فنفعها عائد عليكم وهو غني عنكم جل جلاله، حليم سبحانه لا يعجل بعقوبة من يمن ويؤذي بصدقته، ومع غناه التام عنكم من كل وجه فهو الموصوف سبحانه بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وفضله العظيم. والمسلم يجاهد نفسه في الإخلاص لله في كل أعماله، ويستحضر النية الصالحة لربه في إنفاقه وصدقاته ليفوز بالأجر العظيم من الله تعالى ويأمن من الخوف يوم الفزع الأكبر. اللهم ارزقنا جميعا الصدق في الأقوال، اللهم ارزقنا جميعا الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال، وأصلح أعمالنا وقلوبنا، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، واحفظهم في كل بقعة من بلادنا، وأدم على بلادنا أمنها واستقرارها واجتماعها. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
2: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، ونسعد باستضافة معالي الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ صالح.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: أستأذنكم معالي الشيخ صالح في أخذ هذا السؤال من الأخ محمد، يقول أنه قرأ الأرزاق والأعمال والأعمار مكتوبة، فما توجيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل شيء فهو مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا وقد كتب في اللوح المحفوظ. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح، علي عبد الباقي من السودان يقول: هل يجوز للرجل استعمال الحناء في المناسبات لتغطية الشعر الأبيض من اللحية والرأس؟
3: لا بأس بذلك، يضع الحناء على الشيب لا بأس بذلك، لكن لا يضع عليه السواد، لا يصبغه بالسواد، لكن صبغ

0: إنه غير ساتر. أما إذا كانت الشقوق يسيرة ولا يبين شيء من الرجل إلا ربما شيء خفيف لا بأس. نعم
1: نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. هذا يقول صلى صلاة الظهر من دون طهارة ناسيا، ثم بعد انقضاء الصلاة تذكر أنه لم يكن على وضوء، هل تجزئه؟
0: لا تجزئه الصلاة التي صلاها بدون وضوء، فيتوضأ ويعيد الصلاة. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا معالي الشيخ، يقول حكم سجود السهو هل هو جائز؟ يقول لأنني أسهو ولا أسجد ذلكم السجود.
0: سجود السهو واجب، واجب من واجبات الصلاة، وهو يجبر الصلاة فلا يسقط. نعم
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ عبد الله يقول إمام لأحد المساجد أحيانا يقرأ سورة الهمزة في ركعتي الفجر، ولما سئل في ذلك قال إن ذلك سنة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟
0: لا أعلم أن هذا صحيح، ولا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكرر سورة الهمزة. نعم
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. هذا الأخ محمد يقول حكم المشي على القبور ووطئها بالنعال والجلوس عليها، يقول أشاهد ذلك كثيرا في المقابر، فهل هذا العمل صحيح؟ وإذا كان غير صحيح هل أنكر عليهم؟
0: نعم هذا لا يجوز، وطء القبور والمشي عليها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنكر عليهم وبين لهم. نعم
1: بارك الله فيكم. هذا أيضا أحد الإخوة يقول ما الحكم إذا مات الإنسان وعليه زكاة واجبة؟
0: تخرج من تركته، لا تسقط الزكاة، تخرج من تركته، فهي من الدين، دين لله سبحانه وتعالى، تخرج من التركة. نعم
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول حكم التثنية في الوضوء؟
0: لا ثلاثا ثلاثا، هذا السنة.
1: نعم
0: هذا السنة، وهذا مجزي، لكن السنة ثلاث. نعم
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول إذا لبس خفا على خف هل يعتد بالخف الأول أم الثاني؟
0: للفوقاني، وإن لبس خفا على خف يقولون فالحكم للفوقاني. نعم
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. هذا يقول ما حكم مس الرجل المرأة، هل ينقض ذلك الوضوء؟
0: نعم إذا مسها بشهوة مباشرة من دون حائل ينتقض وضوءه. نعم
1: بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا أيضا سؤال من أحد الإخوة يقول إنه اشترى أرضا لكن حدث مشكلة على الأرض ولم يدفع ذلكم المال حتى تنقضي تلك المشكلة، ومر أكثر من سنة على ذلكم المال ولم تنقضي تلك المشكلة، يقول هل هذا المبلغ تجب فيه الزكاة أم لا؟
0: ولم يخرج من ملكك تجب عليك الزكاة كل سنة،
1: لكن دفع العربون على هذا المال.
0: إيه هو ملكه، ما زال ملكه المال، ما زال ملكه حتى يسلمه لمستحقه. نعم
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول في سؤاله الأخ محمد إنه طاف للعمرة وانتقض وضوءه في الشوط الخامس أو السادس، يقول هل يجوز أن أكمل ذلكم الطواف؟
0: لا، طواف بالبيت صلاة، قل صلى الله عليه وسلم، غير أنكم تتكلمون فيه، فلا يجزئ الطواف إلا من متطهر. نعم
1: هل يا شيخ بعد أن يتوضأ يعيد من جديد ولا؟
0: من أوله نعم يأتي به من أوله. نعم
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول أيضا في سؤاله هل هناك دعاء خاص عند البدء في السعي؟
0: لا أعلم دعاء خاصا. نعم
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا يقول حكم الكذب على الزوجة عند المصلحة؟
0: لا بأس بذلك، يكذب على الزوجة لأجل المصلحة والبقاء العشرة، لا بأس بذلك. نعم
1: أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا معالي الشيخ، يقول إنه على وشك السفر ولم يخرج من المدينة وقام بقصر الصلاة ولم يكن يعلم عن الحكم آنذاك؟

0: هل يعيد تلك الصلاة التي قصرها؟
1: نعم، لأنه ما شرع في السفر، إنما هو نوى السفر ولم يخرج من المدينة، ما تعتبر الرخص إلا إذا خرج من المدينة. نعم
0: نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: القراءة للقرآن من الجوال هل يشترط لذلك الطهارة؟
1: لا يشترط لذلك، لأن الجوال ليس بمصحف ولا يسمى مصحف. نعم
0: نعم. من الأسئلة التي وصلت إلينا معالي الشيخ صالح يقول: ما حكم من ترك قضاء صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده، هل عليه إثم في ذلك؟
1: عليه كفارة، يصوم ويكفر عن التأخير. نعم
0: نعم. من الأسئلة التي وصلت إلينا أيضا معالي الشيخ: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم ذلك اليوم؟
1: تمسك، ولكن لا بد من قضاء ذلك اليوم، لأنها لم تبدأه من أوله من طلوع الفجر. نعم
0: نعم. أيضا أبو عمر يقول في سؤاله: هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الليل، حيث إن حفظي قليل وأرغب ختم القرآن الكريم؟
1: لا بأس بذلك، تقرأ من المصحف في صلاة الليل، إذا كنت لا تستطيع الحفظ تقرأ من المصحف. نعم.
0: من الأسئلة التي وصلت إلينا هذه الأخت تقول: والدي لا يدرك الآن، ونحن أبناؤه أخرجنا الزكاة من ماله، هل يجوز أن نصرف الزكاة لأخينا لأنه محتاج ولا يوجد له عمل؟
1: ما تجوز زكاة الرجل لولده ولا لأبيه. نعم
0: نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيضا من الأسئلة التي وصلت أم روان تقول: النمل منتشر عندي في البيت ويطلع من بين السراميك، هل يجوز استخدام المبيدات الحشرية؟
1: إذا لم يندفع إلا بها فلا بأس بذلك، دفعا لأذاه. نعم.
0: من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا السؤال من الأخ إبراهيم يقول: والدي لا يستطيع الصيام لضعفه الجسدي وكثرة النسيان وحاجته لتناول الأدوية، ما الحكم الشرعي في ذلك؟
1: يكفر عنه بدل الصيام. نعم
0: بارك الله فيكم. الأخ سعود يقول: هل يجوز تعجيل الزكاة وخاصة إذا كان ذلكم الشخص محتاجا له؟
1: نعم، لسنتين تقدم الزكاة لسنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس عمه لسنتين للحاجة. نعم
0: نعم، بارك الله فيكم. أبو تركي يقول: صليت وقرأت سورة الفاتحة ونسيت أن أقرأ ما تيسر من القرآن، هل يلزمني سجود السهو؟
1: الركن قراءة الفاتحة وما بعدها سنة، ما عليه شيء. نعم
0: نعم. أيضا معالي الشيخ صالح، هذا الأخ هارون من اليمن يقول: هل يجوز صرف الزكاة لإصلاح طرق السير؟
1: لا، زكاة للفقراء، إنما الصدقات للفقراء، حصر الله مصارف الزكاة بثمانية أشياء لا يخرج عنها. نعم
0: نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا الأخ محمد يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون؟
1: هذا فيه أن الله يدفع العذاب عن الناس بأمرين: في الاستغفار، وهذا مستمر والحمد لله، وأنت فيهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
0: نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا أحد الإخوة يقول أنه دخل إلى المسجد ووجد الإمام قبيل السلام، يقول: هل أدخل معه أم أنتظر؟
1: ادخل معه، إذا كنت ترجو أنه يأتي ناس، تعلم أنه سيأتي ناس فلا تدخل معه، أما إذا كان ما تدري ادخل معه فيما بقي. نعم
0: نعم. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا معالي الشيخ فيما يتعلق بموضوع قصر الصلاة، هل هذا يؤخذ بالعرف أم بالمسافة؟
1: بالمسافة، يؤخذ بالمسافة ما هو بالعرف، 80 كيلو. نعم
0: نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ ونفع بكم الإسلام والمسلمين. من الأسئلة التي وردت إلينا، هذا من أحد الإخوة ويبدو أنه يسأل عن صلاة التراويح، يقول ما حكمها وهل يجوز أن أصلي أنا وزوجتي من باب حث الزوجة والبنات والأولاد جماعة؟
1: نعم، صلاة التراويح سنة مؤكدة، ولك أن تصليها في بيتك بزوجتك وأولادك، وهذا أحسن إذا كانوا لا يصلون، إنك تصلي بهم لأجل أن يحصلوا على فائدة صلاة التراويح.
0: نعم. هذه سائلة معالي الشيخ تقول إنها صائمة وغلب عليها النوم ولم تستيقظ إلا بعد العشاء، تقول هل أعيد صيامي؟
1: الصيام صحيح، لا تعيده. نعم.
0: من الأسئلة التي وصلت إلينا أيضا معالي الشيخ صالح، هذا السؤال يقول أنه سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح.
1: نعم، الحديث صحيح، لا يورد، هذا من باب أخذ الحيطة، من باب أخذ الحيطة، لا يورد ممرض، يعني من دوابه مريضة على مصح، هذا من فعل الأسباب الواقية بإذن الله، وهذا ما يسمونه الآن بالحجر الصحي. نعم.
0: نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح ونفع بكم الإسلام والمسلمين. من الأسئلة التي وصلت إلينا أيضا هذا السؤال من أحد الإخوة، يقول إن ولده لم يتجاوز 11، هل يجبر على أداء صلاة الفجر؟
1: نعم يجبر، هذا مراهق، ربما أنه قد بلغ، أو إن كان ما بلغ هو مراهق فيجبر على صلاة الفجر. نعم.
0: نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. أيضا من الأسئلة التي وصلت، هذا أحد الإخوة يقول أنه يصلي الصلاة مع الإمام وأخطأ الإمام، فخشيت أن أنبهه إلى خطئه في التلاوة فيقع في أخطاء أخرى، هل هذا من الخطأ المعفو عنه؟
1: أنبهه على هذا الخطأ، إذا لم ينبهه فالصلاة صحيحة الحمد لله. نعم.
0: نعم، يسأل معالي الشيخ عن صحة هذا الحديث، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
1: نعم، هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: والمقصود به معالي الشيخ؟
1: إذا جمع الله الصحة للإنسان والفراغ من الأشغال الشاغلة فهما نعمتان عظيمتان. نعم.
0: نعم، بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يقول هل يصح لي صلاة التراويح مع الحرم المكي أو النبوي من خلال متابعة النقل المباشر بالتلفاز ويحسب لي أجر الجماعة؟
1: ما شاء الله، هذه مسافة طويلة، ما تصلي وراء صلاة التراويح من المسجد الحرام بواسطة المذياع أو بواسطة التلفزيون، لا يجوز هذا. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا يقول معالي الشيخ إن لديه 100,000 ريال وهذا كل ما يملكه، وهو محتاج لهذا المال من أجل شراء البيت، يقول هل هناك زكاة عليه؟
1: نعم، ما دام أنه عندك وفي يدك فإن فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وإن كنت تريده لشراء البيت. نعم.
0: نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. من الأسئلة التي وصلت إلينا فيما يتعلق بهذا الموضوع، إذا كان المحتاج قريب هل يكون الأجر مضاعف في ذلك بحيث يعطى الزكاة والصلة؟
1: نعم، الأقارب الذين ليسوا من عمودي النسب تكون الزكاة لهم صدقة وصلة، صلة رحم، وهي أفضل من الصدقة على غيرهم. نعم،
0: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت هذا يقول عندي بلغم كثير عزكم الله أثناء الصيام، هل ذلكم يفطر؟
1: لا ما يفطر، لكن تلفظه، تلفظ البلغم الحمد لله، صيامك صحيح إن شاء الله. نعم.
0: الأخ علي يقول زوجتي بدأ معها فقدان الذاكرة وتنسى عددا من الركعات ويلزم تذكيرها، ما الحكم الشرعي لمساعدتها ومتابعتها لأداء الفرائض؟
1: ساعدها إذا كان أحد يحتسب ويجلس عندها لأجل تضبط صلاتها، هذا شيء طيب وفيه أجر للمصلي ولمن يتابعه.
0: نعم، إذن بهذه الإجابة نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم. فشكر الله لكم معالي الشيخ صالح.
1: حياكم الله وبارك فيكم.
0: وأيضا شكرنا يمتد لكم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لنا. كما نذكركم لمن أراد أن يشارك بسؤاله وطرحه على ضيفنا معالي الشيخ صالح، فيرسل رسالة واتساب على الرقم 011-442-5513 011-442-5513. أيضا شكرنا يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تختلفون.
1: هذا مثل ضربه الله تعالى لمن نقض عهده بعد توكيده، فيتخذون أيمانهم خديعة ومكرا، فإذا كانوا أكثر من خصومهم حلفوا لهم ليطمئنوا إليهم، فإذا أمكنهم الغدر بهم غدروا، فنهى الله عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى، فإنه إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى. ثم قال تعالى: إنما يبلوكم الله بالأمر بالوفاء بالعهد، وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيجازي كل عامل بعمله من خير أو شر.

0: تعملون.
1: لو شاء الله عز وجل لجعلكم أيها الناس أمة واحدة، وما جعل اختلافا ولا تباغضا ولا شحناء، ولكن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم، فيجازيكم على الفتيل والنقير والقطمير.

يحذر الله تعالى عباده من اتخاذ الأيمان خديعة ومكرا، لئلا تحيد نفس عن الاستقامة وتزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله. وذلك أن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين، فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام.

أيها المؤمنون عن الأيمان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتها، فإنها قليلة ولو حيز

قال الله عز وجل: ما عندكم يفرغ وينقضي، فإنه إلى أجل معدود مقدر، وثواب الله لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له، فإنه دائم لا يحول ولا يزول. ثم أقسم الرب عز وجل قسما متلقا باللام أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم ويتجاوز عن سيئها.

0: في هذه الآية وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى بقلب مؤمن بالله ورسوله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. وفي هذا دلالة أن من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. والحياة الطيبة التي أخبر الله عنها تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت، فهي السعادة والرزق الحلال الطيب، وهي القناعة والانشراح بالطاعة، والعمل الصالح هو ما كان خالصاً صواباً. فالخالص أن يكون لله عز وجل، والصواب أن يكون متبعاً للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص. فإذا لم يخلص العامل القصد لله وكان العمل موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة فهذه حال المنافقين والمرائين، ومن فقد المتابعة كان ضالاً جاهلاً، ومتى جمعهما فهذا عمل المؤمنين.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة صاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة صاد.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين،
2: اللهم
1: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير ومسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة تشرف بمتابعتكم من البرنامج اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا لهذا اليوم الاثنين 11 من شهر ربيع الأول من عام 48 و400 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،

0: الصوتي وعمر السبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، الله يعطيك العافية أبو الوليد، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
5: أصبحنا وأصبح الملك لله،
4: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
5: ربي أسألك خير ما في هذا اليوم
4: وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذا ذكر عظيم مستمعينا الكرام من أذكار الصباح، يتضمن الاستغاثة بالله والاستعانة به سبحانه وبحمده والافتقار إليه في كل أمر وفي كل حين. الله يجعلنا وإياكم من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا يا ربنا طيب المقام وحسن الختام، اللهم آمين. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، بداية يوم جديد مليء بالتفاؤل والتوفيق من الله جل وعلا. وحديثنا في هذه الحلقة متسق مع حلقة الأمس، كنا قد تحدثنا بالأمس وجاءت هذه حلقة الأمس مواكبة لانطلاقة العام الدراسي الجديد في هذا الوطن العظيم، في هذا الوطن المجيد، المملكة العربية السعودية، حيث توجه بالأمس قرابة 6 ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام وكذلك في الجامعات، وأيضا الدور التقنية إلى مقاعد الدراسة بعد تمتعهم ولله الحمد والمنة بالإجازة الصيفية. وكان الحديث حقيقة يعني أخذنا أيضا اتصالات كثيرة من المستمعين الكرام، كلهم يبدون تفاؤلا واسعا وكبيرا ويشكرون كذلك ويحمدون لقيادة هذا الوطن، تهيئة المدارس ودور العلم للطلاب وكذلك الطالبات لدراسة العلوم الشرعية وكذلك العلوم الدنيوية أن نافعة التي تجعلهم بإذن الله جل وعلا أعضاء نافعين في مجتمعهم، وأيضا من الأيدي العاملة والتي تبني هذا الوطن الكبير. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام إن شاء الله سيكون الحديث عن التحديات الدراسية، ربما أبرز التحديات التي قد تعترض الهيئة التعليمية أو كذلك الهيئة الإدارية في المدرسة وكذلك الطلاب وأيضا الدور الأسرة في تجاوز مثل هذه التحديات. وأيضا نعرف يعني ربما في خصوصا في العملية التعليمية ربما يكون هناك بعض الإشكاليات، إما إشكاليات فيما يتعلق بإدارة الوقت عند الطالب أو حتى في كيفية التواصل مع المعلم، أو أيضا الطالبة كيف تتواصل مع المعلمة، كيف يمكن أيضا الهيئة الإدارية داخل المدرسة في تجاوز المشكلات التي تواجهها في إدارتها للعملية التعليمية داخل المدرسة. ربما يكون هناك تأخر صباحي عند بعض الطلاب، كيف يمكن علاج مثل هذه الإشكالية. ربما يكون هناك هوة أو عدم تعاون بين البيت والمدرسة، كيف يمكن كذلك تجاوز مثل هذه الإشكالية. البعض ربما بعض الطلاب قد يكون المعلم ما شاء الله تبارك الله والمعلمة قد حضر درسه بشكل كبير وأيضا مركز، قد يكون هناك فقدان للتركيز عند هذه عند هذا الطالب والطالبة. ما سبب فقدان التركيز؟ هل هو بسبب التشتت السريع بسبب إيقاع الحياة وكذلك وجود قنوات التواصل الاجتماعي؟ بعض الطلاب ربما يكون ما شاء الله تبارك الله على قدر كبير من الذكاء لكن عنده إشكالية في الحفظ، كيف يمكن أن نعالج أيضا مثل هذه الإشكالية بحيث لا تسبب له بإذن الله جل وعلا تأخرا دراسة

0: دراسيا أيضا الضغط النفسي البعض من الطلاب خصوصا إذا كان سنة أولى كما يقولون مدرسة، قد يكون هناك نوع من الرهبة، نوع من الخوف. كيف تسهم إدارة المدرسة وأيضا الهيئة التعليمية وأيضا المنزل في أن يتجاوز هذا الطالب هذه الرهبة خصوصا في الأيام الأولى من الدراسة؟ وأيضا سنتحدث إن شاء الله مستمعين الكرام عن قضية جدولة المهام وتقسيم اليوم كذلك، وأيضا كيف يمكن أن نبني علاقة ود ومحبة بين البيت وكذلك المدرسة، كيف يمكن أن نبني أيضا علاقة عنوانها الحب بين المعلم وكذلك الطالب، كيف يمكن أن نحول كذلك المدرسة إلى بيئة جاذبة الطلاب والطالبات، لأنه بعض الأحيان قد يكون هناك نوع من النفرة من الطالب والطالبة تجاه هذه المدرسة. فإدارة المدرسة يجب أن تعمل جاهدة بالتعاون طبعا مع البيت وكذلك الهيئة التعليمية في تحويل هذه المدرسة إلى بيئة جاذبة إن شاء الله. وسنستعرض في حلقتنا بعض المواقف التعليمية التي يمكن من خلالها علاج كثير من المشكلات بإذن الله جل وعلا، من خلال إيراد قصص واقعية حدثت داخل الميدان التربوي. إذن مستمعينا الكرام، هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة، تحديات دراسية. نرحب كثيرا بالأحبة المعلمين وكذلك المعلمات، أيضا أولياء الأمور، أيضا مديري المدارس وكذلك مديرات المدارس، الوكلاء. كيف يمكن أن نتجاوز بإذن الله مثل هذه التحديات الدراسية من خلال إما كان عندك تجربة مميزة في تجاوز هذه التحديات الدراسية، سواء كنت معلم أو معلمة أو طالب أو طالبة أو ولي أمر أو حتى من الهيئة الإدارية، فدعونا يعني نتشارك الأفكار ونتدارسها، وأيضا أن نأخذ قصصا مستوحاة من الميدان التربوي. إذن موضوعنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام تحديات دراسية، هيا بنا مع زميلنا القدير سبيت جزاه الله خيرا أن نستعرض أبرز فقرات البرنامج كالمعتاد. مستمعينا الكرام، بعد قليل إن شاء الله هدايات من الآي مع إن شاء الله الزميل مع مجموعة من الزملاء، وأيضا هناك وقفات تدبرية مع هذه الآيات. عند السابعة إن شاء الله الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي، وعند السابعة والربع فقرة كما أنزل سيكون إن شاء الله مع الشيخ الفاضل يوسف الدوسري.
1: الساعة 7:30 كالمعتاد سيكون معنا إن شاء الله تعالى ضيف حلقتنا، وهو الأستاذ فواز بن مجبل الضفيري، باحث مختص في التربية الإسلامية، وسنطرح عليه بعض المحاور. ما فضل العلم ومكانته في حياة المسلم؟ ما رسالتكم للمعلمين والطلاب لعام دراسي بلا تعثر إن شاء الله؟ نختم أيضا الحديث معه إن شاء الله عن التكامل بين الأسرة والمدرسة لنتجاوز هذه التحديات بمشيئة الله تعالى. هذا إن شاء الله الساعة 7:30
0: عند تمام إن شاء الله 8:00 وكالمعتاد مستمعينا الكرام، وعفوا عند 57 دقيقة إن شاء الله سيكون معنا إحدى جمعيات جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، سيكون الحديث إن شاء الله عن البرامج والمبادرات الخيرة الطيبة في خدمة الحجاج وكذلك المعتمرين والزوار. وفي تمام 8:00 كالمعتاد موجز بأهم وآخر الأنباء.
1: الساعة طال عمرك 8:05 إن شاء الله تعالى سيكون معنا تغطية أخرى، وهي عما تنظمه جامعة ملك سعود من البرنامج التعريفي للطلبة الباحثين لتهيئتهم للبيئة الأكاديمية وتعريفهم بالأنظمة والخدمات ومتطلبات رحلتهم الجامعية.
0: صح،
1: الله يعافيك. سيكون معنا إن شاء الله الدكتور محمد الغامدي، وهو عميد السنة الأولى المشتركة والمشرف العام على البرنامج التعريفي للطلبة المستجدين. سنتعرف على أبرز أهداف البرنامج وكيف يهيئ أيضا البرنامج الطلبة لرحلتهم الجامعية، وش أبرز الخدمات والفعاليات التي يتضمنها البرنامج، وش ميز البرنامج هذا العام عن ما قبله من الأعوام. كل هذا إن شاء الله المحاور سنطرحها على ضيفنا الدكتور محمد الغامدي الساعة مثل ما قلنا 8:05.
0: إذن مستمعين الكرام، هذه أبرز فقراتنا في هذا الصباح الجميل الذي يزدان بمشاركاتكم وباتصالاتكم وبرسائلكم، فمرحبا بكم جميعا، وأسعد الله صباحاتكم بالخير واليمن والبركات.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدايات من الآيات.
4: سورة الملك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الذي

0: طباقا طبقات بعضها فوق بعض، فطور أي شقوق وصدوع، حسير أي تعب كليل. إن الله يباهي بإحكام خلقه وإتقان صنعته، أفلا نتعلم من هذا إحسان العمل وتجويده وجعله إلى الكمال والتمام أقرب. أقام الله الكون وفق نظام محكم سديد يلائم عيش البشر ويلبي احتياجاتهم، ولو كان فيه أدنى اضطراب لاختل نظامهم وفسدت معيشتهم. طول الإلف يفضي إلى الغفلة، فما أحسن أن نجدد بين حين وحين التأمل في ملكوت الله تعالى، لنقف على ما فيه من روائع ناطقة بجليل خلقه وتمام صنعه. وإذا كان الله سبحانه قد أحكم خلقه إحكاما، فإن شرعه الذي أرسله لعباده لهو أشد إحكاما وأتم كمالا، فيا خيبة من حاد عنه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا اليوم التي تتحدث فيها عما يعني ذكرها زميلي عبد الرزاق قبل شوي، وهو التحديات الدراسية، ويعني كيف ممكن نواجه هذه التحديات نحن يعني كأولياء أمور أو الطلاب وكذلك المعلمين، فيعني أتحفونا بمشاركاتك.
4: أيضا أبو إبراهيم، نذكر المستمعين الكرام سؤال حلقة اليوم: ما أكثر تحدي واجهته في سنوات الدراسة؟ ننتظر رسائلكم وتجاربكم لنقرأها أيضا على الهواء مباشرة. المشاركة أيضا عبر الهاتف 011-405-2999. والحقيقة يعني المدرسة ربما هناك تحديات كثيرة، وقد تزداد هذه التحديات مع انطلاقة العام الدراسي. إما بعض الطلاب ما بعد تبرمج إلى الآن على الدراسة وأيضا نمط الدراسة، أو لديه ربما صورة مشوشة ومشوهة عن المدرسة بسبب يصنعها بعض الزملاء هداهن الله وإياهم. لكن الإنسان إذا تحول موضوع الدراسة عنده إلى شغف، تجد بإذن الله عز وجل يقبل ويذهب إلى المدرسة بصورة جيدة جدا. يعني كثير من المعلمين ما شاء الله تبارك الله، يعني بعضهم وهم ترى كثرة في الميدان يعني يستمتع بالمدرسة. يعني بعضهم أنا أعرف واحد ما شاء الله تبارك الله يعني بلغ من الثراء شأوا كبير، الله يزيده ويبارك له، ومع ذلك وتبقى على التقاعد سنيات، ومع ذلك ما شاء الله تبارك الله يواصل العطاء. ليش؟ لأنه حول التدريس أو عملية مهنة التدريس من مهنة ذات أعباء إلى مهنة فيها متعة وفيها شغف وفيها سعة صدر وفيها تواصل مع الطلاب، ومع ذلك ما شاء الله تبارك الله لا زال يواصل هذا العمل. وأيضا هو ما شاء الله يغدق على الطلاب الجوائز والهدايا، يمكن لو تحسبها يمكن راتبه يروح كلها في الهدايا والجوائز، فتحول ما شاء الله يعني. وأيضا الطلاب، أنا مرة يعني دخلت في تويتر، تخيل محرك بحث عالمي يعني مدرس ما نسيته وكذا، فتفاجأت أن اسم هذا المعلم تكرر أكثر مرة ما شاء الله تبارك الله، فهنيئا له يعني. فمثل هذه يعني تجعل المدرسة تتحول من بيئة قد تكون عند البعض يعني بيئة غير محببة إلى بيئة يعني محفزة جدا، لا للمعلم يعني. شوف تخيل الطلاب يحبون، أصبحوا يحبون هذه الحصة الدراسية لهذا المعلم، والمعلم أصبح أيضا يحب مادته، فهي يعني كما يقولون تكنيك أو تكتيك معين تغيره بإذن الله تضبط الأمور.
3: يا سلام. أبو عصام، الله يعافيك أبو عصام، يقول: من أبرز التحديات الدراسية التي قد يواجهها الطالب صعوبة بعض المواد الدراسية وصعوبة فهمها، ضغط الاختبارات وكثرة الواجبات، تنظيم الوقت بين الدراسة والراحة، ضعف التركيز وتشتت الانتباه، تراكم الدروس، تأجيل المذاكرة، الخوف من الفشل، صعوبة الحفظ والمراجعة، المنافسة ومقارنة الطالب نفسه بزملائه. شكرا لك يا حمود، الله يعطيك العافية. ويعني هذه فعلا هي تحديات، لكن إذا عرف الإنسان التحديات ويعني الحمد لله يسهل التغلب عليها بفضل الله سبحانه وتعالى واستعانة بالله جل وعلا على تجاوزها إن شاء الله.
4: ومعنا ما شاء الله زميلنا سعد الحوطي، أظن لحق من الرعيل الأول في التعليم، أظن إذا ما تبع ترسل له قطعة من الطبشورة زمان ويتصدى لها بالكتاب الله يعطيه العافية ويبارك لنا وله. معنا محمد، تفضل يا محمد.
5: لا تفضلك يا مرحبا، صبحكم الله بالخير.
4: الله يصبحك بالخير والسرور، حياك الله، سعد الله صباحك بالخيرات.
5: بالخيرات يا رب. نتكلم اليوم عن صعوبات مع وزارة التعليم في التقنية.
4: نعم.
5: احنا نعاني كأولياء أمور في نقل طلاب من المدارس إلى مدارس.
4: إن شاء الله أنها تنحل بإذن الله عز وجل. وفي ما شاء الله يعني لا أخفيك هناك ما شاء الله لجان قبول منتشرة، والوزارة إن شاء الله تعمل جاهدة على حل مثل المشكلة.
5: على قوم الفقر التقنية رحنا لجان القبول نفس الإشكالية.
4: لا إن شاء الله بإذن الله تحل بإذن الله والأمور طيبة بإذن الله، والوزارة يعني تعمل جاهدة على يعني وضع الطلاب في أماكن التعليم المناسبة لهم، والأمور طيبة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك يا محمد.
3: معنا من الدمام، من الدمام صح علي؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبتين.
2: أسعد الله صباحكم أخوي سبيت أخوي عبد الرزاق.
4: الله يسعدك بالخير، حياك
2: الله. والمستمعين الكرام.
3: مرحبا وسهلا، الله يحييك شيخ علي.
2: الله يطول لي عمرك. الحقيقة أكبر تحديات في وجهة نظري الشخصية هي ممكن المؤثرات الخارجية على الطلاب والطالبات، مما يثقل على كاهل ولي الأمر سواء كان أب أو أم في عملية تعليمية. أضف إلى ذلك بما أني أحد منسوبي التعليم، طول الفترة الزمنية للعام الدراسي بعد من التحديات اللي تواجهنا كمعلمين من خلال المناهج، أو حتى البعض قد ذكر أن المناهج صعبة، بالعكس أصبحت المناهج الآن سهلة جدا وميسرة، ولكن طول العام الدراسي مؤثر جدا على الطالب وعلى الطالبة، والمخرجات ليست جيدة إلى حد ما، رغم أن المعلمين والمعلمات يعني يبذلون جهد كبير جدا. طيب. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.
3: ايش تقصد المؤثرات الخارجية؟ وش يعني؟
2: يعني مثلا عندك التكنولوجيا العامة زي الجوالات، زي الألعاب الإلكترونية، زي يعني أصبحت تأخذ وقت الطالب والطالبة بشكل كبير. يعني تخيل أنا أتكلم عن 30 سنة كانت المناهج صعبة علينا، وأنتم أكيد مريتوا بالمرحلة هذه، لكن الآن أنا كمدير مدرسة الآن أشعر بأن الطالب عنده منهج سهل جدا، يعني المفروض يكون هناك تفوق، هناك تميز، لكن للأسف يعني غالب الطلاب دي أنا في المرحلة الابتدائية همه الأساسي الطالب أنه يلعب، يبي يلعب.
3: إيه بسبب التعود على أجهزة وعلى المؤثرات هذه.
2: إيه والمؤثرات الخارجية، يعني تشوف الولي الأمر ترى يتعب، حنا نتعب في بيوتنا مع عيالنا، مع بناتنا، مع المؤثرات، مع السنابات، مع التيك توك، مع الأمور هذه كلها. مؤثر صحيح فيها إيجابيات ما أقول له، ولكن في مؤثرات قوية جدا تتعب على الولي الأمر.
4: أخي الفاضل، أنت ولي أمر ولا معلم؟
3: مدير.
2: أنا ولي أمر ومدير مدرسة.
4: ما شاء الله تبارك الله، نسعد بك أخي الكريم. لكن ترى في بعض الأحيان يعني، وأظنها علم الآن مستقل وله أبحاث وله رواد، ما يسمى باللعب أو التعليم بالترفيه، وأظن هذا موجود. ممكن يعني المدير المدرسة يغير من بعض استراتيجيات التعليم بأن تكون بالترفيه، بحيث أنه يعني يرغب الطالب والطالبة للمدرسة. والله أني ألاحظها يعني قد يكون التركيز أعلى عند الطلاب والتفاعل داخل، يعني والله أني ألاحظها يعني قد يكون التركيز أعلى عند الطلاب والتفاعل داخل يعني حجرة الصف أيضا عالي جدا. فيعني ممكن الواحد أنه يزاوج بين الأساليب التعليمية ويراوح بين هذا وذاك.
2: جميل. ما في شك، لكن في تمام الثقة دولتنا ممثلة في خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسيدي سمو ولي العهد، وأيضا وزير التعليم مشكورا البنيان، يعني يعملون على جهد ما هو بسيط، لكن إن كأنشطة، تخيل الأنشطة في المدارس هي تحتاج إلى بنية تحتية ممتازة مهيئة، ينبغي أن يكون هناك نظرة إلى المدارس. جميل. إلى إعادة صيغتها، يعني أشياء كثيرة إحنا نحتاجها في التعليم صراحة.
3: الله يجزاك خير أستاذ علي، جزاك الله خير وشكر الله لك. وجميل حقيقة الكلام، يعني يأتي يعني قلتهم من الميدان، يعني الأستاذ علي هو مدير إحدى المدارس في منطقة الدمام. شكرا جزيلا لك أستاذ علي.
4: أيضا أبو إبراهيم معنا موافي من أحد رفيدة، تفضل يا موافي.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: اليوم عن المدرسة
4: أول. نعم. والتحديات المدرسية أنتم تواجهكم يعني كأمهات، ما هي التحديات الدراسية مع أبنائكم واللي تواجهكم؟
6: والله أنا أقول الأطفال اللي صرحوا المدرسة إذا فيه مدرس يعني يخوفهم ولا أسلوبهم هو بزين، هو اللي كسر الأطفال من الدروس ولا يهتمون في دروسهم. يعني صباح يلقى المدرس مو طيب معه ولا شيء، يعني ما حد يخليه يدرس زين ولا يهتم بدروسه.
4: يعني يكره المدرسة بسبب وجود معلم ما يتعامل مع الطلاب بشكل جيد. والله أنا هذا تحدي، لكن أختنا أم وافي معنا، يمكنها راحت. أنا أقول بالإمكان أن الواحد يتواصل مع مدير المدرسة ويتواصل مع المعلم بالحوار وبالحسنة، بحيث أنه ممكن هذا المعلم يعدل إن شاء الله من طريقته. قد يكون عنده طريقة هو يرى أنها جيدة لكنها قد تكون غير مناسبة للطلاب بالتالي تنفرهم. فترى هذا التواصل، وحنا إذا قلنا التواصل مع بين البيت والمدرسة ما يعني أن ولي الأمر يأتي مشمرا عن ساعديه ثم تحدث نقاشات ونقاش محتدم، لا، القصد أنه يكون في تعاون ومحبة للوصول إلى حلول تعليمية جيدة جدا تجعل الطالب يرغب بالمدرسة وتجعل المعلم أيضا يرتاح أثناء شرح الدرس.
3: صحيح. من الجبيل معنا علي، السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم يا أيها الأحبة.
3: الله يسعدك نور سلوى، مرحبا سلوى.
7: أكرمني الله عز وجل بأن تكون هذه ثاني مشاركة لي على مدى سنوات عديدة في انتظار هذا الفرصة الطيبة.
4: شرف لنا، الله يحفظ.
7: الله يسعدكم. أنا عندي بس مشاركة إن أذنتموا لي للطف معلم. لا زلت أتذكر ذلك المعلم رحمة الله عليه، توفي قبل سنوات.
4: الله.
7: وكلنا نعرف ذلك الشبح المخيف مادة الرياضيات. فحنا كنا في أول سنة نظام المطور، الحين بتقولون ذا شايب بس عاد مشوها.
4: هذا 406
7: تقريبا. نعم. فكنا متخوفين، كانت التخصصات دقيقة رياضيات وفيزياء، فما في كان العلم علمي بحت. فكنا متخوفين من الرياضيات. لا أنسى ذلك الرجل رحمة الله عليه، والله أحبه باختصار شديد، تحولت تلك المادة من صحة العبارة من المادة اللي غير محببة إلى أحب المواد إلي.
4: ما شاء الله. الرياضيات.
7: أنا وجميع الدفعة
4: الرياضيات
7: صرنا نرتقي بالوقت، لا ينتهي تاته الحصة علشان ما يروح.
4: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء
7: ولا زلت بفضل الله عز وجل أكملت وأعلم أبنائي بأساسيات تعلمتها من ذلك الرجل رحمة الله عليه.
3: يعني هو التميز في أسلوبه ولا في قدرة على الشرح وكذا؟
7: في يعني أعطيك إياها باختصار.
3: ايه؟
7: لكن ما كنا ندي النادي الساد، كنا ناديه أبو فيصل من قربه. لنا
4: ما شاء الله. هذا والد
7: سهولة تبسيطه للمادة.
4: ما شاء الله.
7: يعني خلانا نفهم غصب بالعامية.
4: يعني هذا والد.
7: أي نعم نعم. كنا ناديه أبو فيصل وتوفي رحمة الله عليه قبل سنوات، وطبعا هو من الجنسية الفلسطينية، لكن كان أبا كما تفضلت، كان أبا قبل أن يكون معلم،
4: وكان الظاهر في تخصص آخر كيمياء أحياء وأيضا إداري وشرعي وقتها. طيب راح معنا. من معنا؟
3: سالم.
4: السلام عليكم يا سالم. سالم حياك الله يا سالم الطايف. سالم. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بسالم. نعود يعني كما قلنا قبل قليل تجربة المعلم هذا اللي ما شاء الله حول حجرة الصف إلى حجرة محببة للطلاب. معنا سالم.
8: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين أنت يا سالم؟ نبحث عنك.
8: لا موجود طال عمرك.
4: تفضل. الله يحفظ.
8: الله يحفظك ويعطيكم العافية وشكرا على الموضوع، والله يوفقكم ويوفق جميع المسلمين.
4: اللهم.
8: نعم نعم نعم. لابد هناك تعامل بين ولي الأمر والمدرسة.
4: نعم.
8: الصراحة يعني والمدرس الطلاب يعتبرهم زي عياله.
4: صحيح.
8: بعضهم سبحان الله يحط حاجز يعني كأنك تدرس لا يحببهم، والتعامل والشرح اللي يجذب الطلاب للمدرس.
4: صحيح صحيح.
8: الله أن يحفظكم. لازم تعامل بين المدرسة وبين ولي الأمر البيت.
4: بعض الناس يعني يضع ابنه مثلا أول العام ولا يأخذه إلا إذا جاء يأخذ الشهادة.
8: نعم نعم نعم.
4: ما في يعني تواصل ولا يسأل عن مستواه ويسأل عن أبرز المشكلات التي يعاني منها الطالب، ولا يمنع أنه إذا رجع الطالب من المدرسة وتناولت طعام الغداء أنك تسأل أبو إبراهيم اليوم وش أخذته وكيف وكيف الكذا. ترى من خلال الحوار قد تكتشف بعض المشكلات أو التحديات التي يعاني منها الطالب، وبإذن الله عز وجل تحلها داخل المدرسة. والشواهد في ذلك كثيرة. يعني أحد الطلاب كان حاط المدرسة كما يقولون على رجل، يعني كان مشاغب جدا، هالكلام قبل أكثر من 30 سنة. سبحان الله العظيم ارتكب مخالفة من الدرجة الظاهر الأولى، هذه خلاص
3: فصل،
4: يعطى كرت أحمر. فيعني لا أخفيك يعني من شدة أنه مزعج المدرسة كان يعني المدير فرح إيه بس عشان يتخلص. لأنه مزعج مزعج جدا، يزعج الطلاب ويزعج المعلمين ويأثر حتى على شرح الدروس. فدخل مدرس وقعد وخلاص بدأوا الآن يجهزون الإجراءات وهو واقف برا يسلمونه ملفه. فدخل مدرس وقعد يبكي عند المدير والطالب يشاهد يبكي ألا ما تفصلونه أرجوك يا أستاذ، ويعني متأثر جدا. فالطالب طبعا دخل في صدمة عنيفة جدا يعني هالمدرس جاي. فسبحان الله بعد سنوات جاء هذا الطالب وقد ما شاء الله يعني علت على أكتافه النجوم وبدأ يقبل رأسها المدرس. المدرس معرفة قال أنا اللي دخلت وكذا، فتغيرت حاله مباشرة 180 درجة
3: بعد هذا الموقف.
4: بعد هذا الموقف فيعني مهما كان هناك تحديات بإذن الله عز وجل هناك حلول يجب أن نعمل عليها. واجب كما تفضل المتصل اللي قبل قليل اللي قبل سالم من هو اللي يقول
3: علي من الجبيل،
4: علي من الجبيل يقول إن هذا كان يعاملنا كمعاملة حتى نسميه أبو فيصل كأنه والد. فترى المعلم إذا تحول الوالد أو المعلمة كذلك ترى خلاص يعني تنحل بإذن الله كثير من العقبات والإشكالات داخل الميدان المدرسي.
1: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: أهلا بكم أيها الكرام، نرحب كذلك بزميلنا في الحربي أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك أنا أرحب بكم أستاذ سبيت، أستاذ عبد الرزاق، المستمعين، فريق البرنامج.
4: الله يصبحك بالخير والسرور والحبور يا أبو فهد، ونبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية.
3: بسم الله. الشؤون الإسلامية تطلق الدورة العلمية الثانية لتأهيل 50 إماما وداعية في الجبل الأسود.
4: أستيس للطلاب والطالبات، استثمروا سنوات الدراسة وتحلوا بآداب العلم واستشعروا المسؤولية.
3: 15,200,000 معتمر خلال الربع الأول من 2026.
4: ما شاء الله تبارك الله. الرياض تستضيف أكبر تجمع للمستودعات والخدمات اللوجستية في سبتمبر 2026.
3: إطلاق برنامج فكر للحرمين بالشراكة مع ديوان الابتكار.
4: لعله فكر.
3: فكر للحرمين.
4: طيب ننتظر أفكارك أبو إبراهيم. 8 أيام أخيرة على إغلاق قبول الجامعات تستقبل المستجدين.
3: لماذا أصبحت جزر فرسان عنوانا عالميا لحماية الطبيعة؟
4: موسم عنيزة للتمور يظهر دور القصيم في دعم إنتاج تمور المملكة.
3: استشاري تغذية النوم والإفطار وشرب الماء أساس يوم دراسي أفضل.
4: والاستقالة الصامتة حين يغادر الموظف عمله نفسيا قبل مغادرته جسديا.
3: جميل. نعود الخبر الأول بفهد. الشؤون الإسلامية تطلق الدورة العلمية الثانية لتأهيل 50 إمام وداعي في الجبل الأسود.
10: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ سبيت، نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدورة العلمية الثانية لتأهيل 50 إماما وداعية في الجبل الأسود، وتستهدف الدورة تعزيز مهارات المشاركين الخطابية والدعوية ونشر القيم الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح والتعايش السلمي. وأوضحت الوزارة أن الدورة تنفذ عبر الملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى البوسنة والهرسك، مبينة أن الفعاليات العلمية والتأصيلية تستمر على مدى 3 أيام متتالية لرفع كفاءة الأئمة والدعاة المشاركين، وذلك بالارتقاء بالأداء الدعوي.
4: ما شاء الله بارك الله. ستيس أيضا ونصائح للطلاب والطالبات.
10: هنا أوجه سيد عبد الرزاق كما ذكرت من رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديد كلمة للطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، حتى هم فيها على الجد والاجتهاد واستثمار سنوات الدراسة في التحصيل العلمي والمعرفي والتحلي بأداب العلم وقيمه وإخلاص النية لله تعالى واحترام المعلمين والمعلمات والمثابرة والصبر، مؤكدا أن العلم أساس بناء الإنسان وسبيل نهضة المجتمعات وتنمية الأوطان.
3: ما شاء الله أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول من 2026.
10: نعم هذا ما ذكره التقرير، بلغ عدد المعتمرين خلال الربع الأول أكثر من 15 مليون معتمر ومعتمرة، شكل الذكور منهم 59%، فيما بلغت نسبة الإناث 40%. وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة بلغ أكثر من 5 ملايين معتمر ومعتمرة بواقع 2.7 مليون أو 2 مليون تقريبا ذكر بنسبة 48%، وأكثر كذلك من 2,900,000 أنثى بنسبة 51%، وجاء 86% منهم عبر المنافذ الجوية و13% عبر المنافذ البرية وأقل من 1% عبر المنافذ البحرية.
4: يا بن عمره يا أبو فهد إن شاء الله.
10: أكيد بإذن
4: طيب. الله. الرياض واستضافتها ما شاء الله الأكبر تجمع للمستودعات والخدمات اللوجستية في سبتمبر 2026.
10: نعم سعد رضا، وكانك تشير على ما يعني ما يرعاه وزير النقل والخدمات اللوجستية. تنطلق في الرياض خلال الفترة القادمة الدورة الثالثة من المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية بمشاركة جهات حكومية وشركات محلية وعالمية.
11: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فانتهى إليهم، فلقي دريد ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبتيه، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عمي من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكفى. فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزى منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير في ظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. ورأيت بياض إبطيه، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت: ولي فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال: رد البشرى فاقبلا أنتما. قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منه طائفة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم

الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

فيها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم

عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

زكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف للرسول صلى الله عليه وسلم، بدأه في غزوة خيبر وانتهى به في بيته. الموقف أذكره باختصار، الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الفجر وانطلق إلى خيبر، كما روى ذلك أنس رضي الله عنه. فيقول صلينا صلاة الغداء، فصلوا صلاة الفجر قريبا من خيبر، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، ويقول أنس كنت رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في سقاء خيبر. بدأ يستعجل الرسول صلى الله عليه وسلم في بين زقاق خيبر، واستعجل حتى عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إلى خيبر، فأهل خيبر كانوا أهل زراعة، خرجوا، يوم خرجوا وجدوا، رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا الجيش، فعلموا أن الأمور يعني لا تكاد تكون في أيديهم، فكما قال أنس فأصبناها عنوة. جمع السبي وهم النساء السبايا. هنا جاء دحية رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فخذ جارية. ذهب فنظر إلى الجاريات فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها. هنا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك. الرسول صلى الله عليه وسلم حينها من باب تكريم المرأة، ومن باب أنها سيدة، ومن باب أنها كما قال سيدة قريظة والنظير، حب إكرامها وإكرام السبايا، فأتى بها وجاء بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ دحية أنه كما في بعض الروايات، كما قال بعض العلماء أنه اشتراها منه، وروايات قال خذ غيرها، وذلك من أجل أن يعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراها وأعتقها ثم طلبها وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. فسئلوا ما هو يعني مهرها، ما كان المهر؟ قال أنس: مهرها نفسها، أعتقها وتزوجها. فعندما أعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أكرمها وأكرم مكانتها بين أهلها، ثم تزوجها. حينما تزوجها جاءت أم سليم رضي الله عنها فجهزتها له ليلا، فأهدتها له من الليل،
فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعرس عليها. عندما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا الذي أقوله الموقف من بيت النبوة، قال: من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعم فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال: وأحسبه قد ذكر السويق، قال: فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الذي يعلمنا تكريم المرأة، كيف رآها مكرمة بين قومها فكرمها. وأعظم تكريم أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وليمة العرس، وأن الوليمة يولم في الأعراس ولكن بدون تكلف، بالمتيسر، بالشيء اليسير الذي يستطيعه الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا المشاركة والتعاون، فيقول: من عنده شيء فليأتي به، وجمعوا وأتوا بالحيس، وهو المكون من التمر والسمن والسويق. كان هذا هو الوليمة، وليمة متيسرة. نتعلم في زماننا هذا كيف نيسر في الولائم، ونتيسر في أمور الزواج كلها، ونتيسر في حياتنا، نجتمع سويا سواء جيران أو أقارب من أجل أن نقيم هذه الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا قناعة، كيف الإنسان يقتنع بأقل وليمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طلب أكبر منها لأتي له، لكنه يعلمنا كيف التواضع، كيف اليسر في النكاح، وكيف اليسر أيضا في الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى كيف نتعاون جميعا. هنا قناعة الناس، قناعة المرأة، قناعة الجميع بهذه الأمور البسيطة، وهي الزهد. وما أدراكم الزهد؟ هذا الموقف البسيط نتعلم منه في حياتنا دوما. وأختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى موقف آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت، على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: يوسف تآمروا على يوسف وألقوه في غيابة الجب وتخلصوا منه، كل ذلك من أجل أن يخلو لهم وجه أبيهم. ولكن هل تحقق لهم ذلك؟ لم يتحقق لهم ذلك، لأنهم قد بقيت حياتهم بعد ذلك في منغصات. ولذلك فإن تتبع خطوات الشيطان التي فعلوها كانت عاقبتها وخيمة، وندموا على فعلهم ندما شديدا، وكانت العاقبة أن فضل الله يوسف عليه الصلاة والسلام ورفعه وندموا على فعلتهم. ولذلك فإننا نقول من تتبع وساوس الشيطان وخطوات الشيطان فإنه يندم في الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زلنا في قصة المحببة للنفوس، قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وضيفنا المتألق دائما ما شاء الله فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: مرحبا دكتور حذيفة، وحيا الله لكم المشاهدين الكرام.
1: صراحة يعني أنا متشوق لهذه الحلقة، نكمل هذه القصة الممتعة الرائعة.
0: نعم.
1: قصة سيدنا يوسف
0: عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: دكتور، نحن وصلنا إلى أن وصل إلى مصر.
0: نعم.
1: وأخذه عزيز مصر. أحسنت. وقال لزوجته أكرمي مثواه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن كما تفضلت قلنا أننا يمكن أن نقسم قصة يوسف إلى مشاهد. المشهد الأول عندما كان يعني مع والده في أول حياته، حتى كاد له إخوانه وألقوه في الجب وأخذه السيارة، انتهى من ذلك المشهد. المشهد الثاني لما جاء السيارة أو المسافرون هؤلاء والقافلة ووجدوه في البئر وانتشلوه من البئر وأخذوه معهم إلى مصر. فلما ذهبوا به إلى مصر باعوه في سوق الرقيق، فاشتراه أحد وزراء مصر.
1: عزيز مصر.
0: عزيز مصر يعني، والعزيز
1: طبعا فوقه الملك.
0: نعم. الملك العزيز يعني في حكومة المصرية هو الوزير. ولذلك بعض المفسرين يقولون أنه كان وزيرا للشرطة. هذا الوزير الذي اشتراه،
1: أو وزارة الداخلية كما
0: أو وزارة الداخلية. وشراه هذا الوزير وتفاءل به خيرا، ولخذه وذهب به إلى منزله وقال لزوجته، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولذلك يعني كانت هذه بداية للمشهد المثير، وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة. هذا المشهد لما شراه عزيز مصر وبدأ يتربى في القصر معه، وكان يعني كما قلنا أنه ألقاه إخوته في البئر وهو طفل صغير، يعني في بداية حياته، ربما كان في العاشرة في التاسعة من عمره. فلما بقي في بيت العزيز في مصر كبر وبقي سنوات حتى بلغ ربما التاسعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره، وبلغ مبلغ الرجال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. مكنا له، معناه أنه عاش في هذا البيت عيشة جيدة، تلقى تربية جيدة، تلقى غذاء جيد، يعني مكنا علميا، مكنا ولنعلمه من تأويل الأحاديث.
1: سبحان الله. أنا أتذكر الدكتور طارق سويدان يقول يعني من صفات القادة أنهم يتربون في بيئة قيادية.
0: هذا صحيح.
1: فيطلعون على السياسة، على الأخبار، الاقتصاد والسياسة. أحسنت. وكذا.
0: ومثله موسى بعد ذلك أيضا تربى في بيت فرعون، قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى التدبير الإلهي. موسى يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن له أي تدبير في هذا. ألقي بالرغم عنه في البئر، انتشل بالرغم عنه، وبيع بالرغم عنه، وهو حر، ابن حر، ابن حر، ولكنه تحول إلى عبد. نعم. وبيع، وهذا درس أيضا، درس لكل شريف، درس لكل داعية، درس لكل مصلح. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو نبي ابن نبي ابن نبي، كيف أنه تعاملوا معه تعامل بيع سلعة، وبالعكس حتى أنهم قال باعوه وشروه بثمن بخس
1: رخيص،
0: دراهم معدودة، يعني حتى ما بالغوا في ثمنه من هوانه عليهم.
1: سبحان الله.
0: فقال الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال انظر إلى القصص القرآني، يتجاوز مراحل كثيرة ولا يركز على التفاصيل. قال الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال العلماء أن الحكم هنا هو البصيرة والقدرة على الحكم واتخاذ القرارات، والعلم هو العلم والمعرفة وتراكم المعرفة، وكذلك نجزي المحسنين. ثم جاء المشهد الآخر. الآن لما كبر وأصبح شابا وكما قلنا
1: في ذلك نجزي المحسنين، يعني من أراد هذا الطريق فالإحسان هو الطريق.
0: حسنت، وهو كان من المحسنين، بدليل أنه لما دخل إلى السجن ورآه الذين في السجن قالوا إنا نراك من المحسنين، واضح على وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث إلى يعني بعث وهاجر إلى المدينة، فجاء عبد الله بن سلام يريد أن ينظر إلى هذا النبي، فرآه بين قومه فقال هذا الوجه ليس بوجه كذاب.
1: سبحان الله،
0: يعني المحسن واضح من وجهه.
1: سبحان الله.
0: فيقول الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي جمالا باهرا وبلغ مبلغ الشباب، وهذه المرأة في بيتها وهي امرأة وزير وهي في غنى، وأعجبت به غاية الإعجاب وتعلقت به غاية التعلق. وانظر هنا إلى يعني القصص القرآني، كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يتجاوز حتى هذه الصورة، وهذا دليل على واقعية الإسلام. أن الله سبحانه وتعالى، تذكر أننا لما تحدثنا في إحدى الحلقات عن فاحشة قوم لوط، يعني هذه فاحشة قبيحة ونحن لا نحب أن نذكرها ونأنف من ذكرها ولا نريد أن نتحدث فيها من قبحها، لكن الله سبحانه وتعالى ذكرها وأشار إلى هذه الفعل القبيحة وكيف عاقب هؤلاء القوم الذين ارتكبوا هذه الفاحشة. أيضا هنا نوازع النفس البشرية واحدة، ولذلك الإسلام كان واقعيا في معالجته لكل القضايا. هذه الحادثة التي وقعت ليوسف ولزوجة العزيز هي ما يمكن أن نسميه بالعشق والتعلق، يعني تعلق المرأة بالرجل أو تعلق الرجل بالمرأة، يعني العشق والتعلق الشديد. فامرأة العزيز
1: وقعت في غرامها،
0: وقعت في في في في غرام يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام طاهر عفيف لم يلتفت لهذا. هذه الصورة هنا
1: على هذا الطهر والأخلاق الحسنة ويعني الفطرة زادتها هياما فيه.
0: أكيد أكيد. فالله سبحانه وتعالى يقول وراودته التي في بيته
1: التي هو في بيتها
0: عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك.
1: لاحظ
0: سبحان الله كيف أنه اختصر كل القصة في هذا. راودته معناها أنه ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، أكثر من مرة، لأن المراودة هي المراجعة الكثيرة. فالموقف هذا تكرر. الأمر الثاني أنه قال وغلقت الأبواب، يعني في مشهد
1: سيدي التي هو في بيتها أيضا، يعني هي صاحبة الفضل والسيدة.
0: أحسنت.
1: المالكة لهذا البيت
0: بالضبط.
1: التي هو في بيتها.
0: أحسنت.
1: نعم.
0: قال وغلقت الأبواب، يعني أحكمت الإغلاق، وقالت هيت لك،
1: يعني أغلق وإنما غلق.
0: بالضبط. يعني واضح أنها وصلت لدرجة لم تعد تتحمل يعني إعراضه، فأغلقت الأبواب وأرادت أن يعني أن تجبره على فعل الفاحشة معه. انظر هذا الموقف. فيوسف عليه الصلاة والسلام لتربيته الحسنة لحسن يعني رعاية الله سبحانه وتعالى له، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فهو اعتصم بالله سبحانه وتعالى وأظهر أنه ليس من الخلق وليس من الأدب وليس من الوفاء خيانة صاحب هذا المنزل في زوجته. إنه ربي أحسن مثواي. هناك من يقول من المفسرين المقصود بها ربي أي صاحب البيت، أحسن تربيتي وأحسن رعايتي، وقيل أن المقصود ربي أي الله سبحانه وتعالى أحسن مثواي، يعني أكرمني وحفظني وهيأ لي هذه الحياة الكريمة، فهل من الـ من الـ من الحكمة أنا أعصيه سبحانه وتعالى فأخون. قال إنه لا يفلح الظالمون، هذه قاعدة قرآنية. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآية من أكثر الآيات إشكالا في قصة يوسف.
1: فعلا فيها
0: ما معنى كفر. ولقد همت به، هذا لا خلاف في معنى، يعني همت بفعل الفاحشة به بإجباره لكن وهم بها. هل مقصود بها أن يوسف عليه الصلاة والسلام هم بأن يفعل الفاحشة بها؟ يتوقف المفسرون كثيرا عند هذه، بسبب يقولون ليس من الأدب وليس من اللائق أن نبي من أنبياء الله يقع في مثل هذا. رأيت؟ ولذلك يتحدثون عن عصمة الأنبياء، ما هي حدودها؟ وأنا أقول في هذه النقطة بالذات، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام رويت لنا لنعتبر ونستفيد مما فيها من العبر، وليكون يوسف عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، قدوة للشباب، قدوة للشباب المسلم، قدوة للمسلم المتقي الذي يخاف الله بالغيب. يعني يوسف الآن هو في موقف، هو في خلوة وفي منزل هذه السيدة وهي في غاية التجمل وفي غاية الجمال، وهي التي دعته وغلقت الأبواب، يعني ما عنده مشكلة.
1: نعم.
0: ثم الأمر الآخر
1: وغريب عن أهله،
0: وهو غريب عن أهله. نعم، يعني لو وقع في الفاحشة لن يعرف أحد، ولن يعني الأمور تمشي. لكنه بالرغم من كل هذه المغريات استعصم بإيمانه وبربه فعصمه الله.
1: سبحان.
0: النقطة المهمة يا دكتور حذيفة، وهي لو لم يكن يوسف عليه الصلاة والسلام فيه الشهوة وفيه الشباب وفيه الرغبة والميل للنساء، هل سيكون محل قدوة؟
1: لا
0: لا، إذا كان رجل قد عصمه الله من الوقوع في الفاحشة فلن نستطيع أن نقتدي به إذن.
1: صحيح.
0: لأنه هو معصوم. لكن لأن فيه نوازع، فيه من النوازع البشرية ومن كمال الرجولة مثل ما في سائر الرجال، وبالرغم من ذلك كبح هذه الجماح وهذه الشهوة واستعصم، إذن هو محل قدوة في هذا. ولذلك نقول وهم بها فعلا، يعني هم وحدثته نفسه بتلبية رغبتها. لكن الهم درجات، يعني الهم وهو مجرد الخطور في البال لا يؤاخذ عليه الإنسان.
1: صحيح.
0: لكن الهم الذي هو عزيمة هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان،
1: أو مباشرة الفعل يعني.
0: بالضبط. لا حتى قبل
1: خطر بباله،
0: هذا شيء طبيعي.
1: نعم.
0: نعم، خاصة في هذا الموقف.
1: نعم.
0: وهذا دليل على أنه قدوة في هذا.
1: نعم.
0: أنه خطر على باله ما يخطر على بال كل رجل في هذا الموقف، لكنه استعصم بإيمانه. ولذلك معنى لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن استتم اليقين في نفسه وعصمه هذا من الوقوع في الفاحشة، هنا محل القدوة.
1: جميل.
0: هنا محل القدوة. أما التأويلات الأخرى، ولقد همت هي بفعل الفاحشة به وهم هو بضربها، فهذا تفريق للسياق وهو
1: بعيد.
0: لا وبعيد
1: الله
0: وبعيد
1: الله.
0: وكل الذي يدعو المفسرين إلى هذا هو محاولة إبعاد هذا ما يعتبرونه تهمة
1: الأنبياء. نعم.
0: وهو ليس فيه ما يخل بالعصمة.
1: يعني قرأت مرة أن لولا حرف امتناع لامتناع،
0: هذا صحيح،
1: أما لو حرف امتناع لوجود.
0: صدقت.
1: لو مات فلان لأقمنا له عزاء،
0: هو لم يمت.
1: نعم.
0: فلم نقم له عزاء.
1: نعم.
0: فكذلك هنا
1: لولا، ولقد همت به وهم بها لولا
0: أن رأى برهان
1: ربه، أن الله سبحانه وتعالى يعني رأى برهان ربه فامتنع الهم أصلا.
0: بالضبط.
1: أيضا يعني توجيه.
0: هو هذا على كل حال، حتى يكون هناك ميجان للاقتداء، فإننا نقول أنه قد خطر بباله ما يخطر ببال الرجال في مثل هذا الموقف، لكنه استعصم بإيمانه وبيقينه وامتنع ورفض هذا العرض الذي قالته.
1: نعم.
0: وهرب.
1: نعم.
0: وهرب.
1: يعني مثل لو قلت لك سأتي لزيارتك يا دكتور عبد الرحمن لولا أن فلان اتصل بي، فلم أتي لزيارتك.
0: هذا صحيح.
1: فلان اتصل بي،
0: كنت سأزورك لولا أنني ارتبطت بموعد آخر.
1: نعم.
0: هذا هو معناها. طبعا الآن هذا المشهد هو أكثر المشاهد إثارة في قصة يوسف على الإطلاق. ثم هرب من بين يدي هذه السيدة وخرج إلى البيت، يريد أن يخرج وهي قد غلقت الأبواب. فتح الأبواب فإذا بسيدها عند الباب. فلما رأته قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قلبت التهمة
1: مباشرة،
0: وهذا من كيد النساء.
1: الله أكبر.
0: انظر كيف أنها في نفس اللحظة قلبت الموضوع، اعتبرته هو الذي اعتدى عليها وهي تدافع عن نفسها. لكنه سوف يظهر الآن دليل على أنها مخطئة.
1: إن شاء الله نأخذ فاصل قصير ثم نعود.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيل الدكتور، يعني وصلنا إلى قبل الفاصل إلى موضع يعني خطير.
0: نعم.
1: جاء الزوج ووجد زوجته مع الشاب والأبواب مغلقة.
0: أحسنت. نعم. طبعا العزيز يعلم أن يوسف يعني متربي معه في البيت وهو غلام عنده،
1: فيعرف أخلاقه.
0: نعم، يعرفه، فليس وجوده في بيته مستغربا،
1: ويعرف زوجته أيضا.
0: نعم، ليس وجوده مستغربا في البيت، لكن المستغرب أنه كان المشهد مريبا، أنه كان ممزق القميص والمرأة يعني زوجته تمسك بثيابه،
1: ولعلها ترتدي ثياب يعني غير لائقة
0: ربما. وهذا نأخذه من قولي قالت هيئت لك أو هيت لك، أنها يعني قد يعني أغرته بهذا. فلما رآها يعني قال الله سبحانه وتعالى واستبق الباب، يعني كل واحد منهم يريد أن يلحق الباب، هي تريد أن تمنعه من الخروج وهو يريد أن يسبقها للخروج. وقدت قميصه من دبر، يعني مزقت قميصه من الخلف لأنها تريد أن تمسك به. وألف يا سيدها لدى الباب، واضح طبعا أنك أنت الآن لن تمزق قميص شخص إلا إذا كان يهرب بقوة وأنت تريد أن تمسكه بقوة، مما يؤدي إلى تمزيق القميص. أما يعني الملاحقة العادية لا تؤدي إلى تمزيق قميص ولا شيء من هذا. قال، ولاحظ أنه قال وألف يا سيدها، فسمى الزوج سيدا لدى الباب. قالت ما جزاء، شف يعني مباشرة هي ضاغتت وسارعت وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فيوسف عليه الصلاة والسلام رد دافع عن نفسه،
1: قال يعني اقترحت السجن والعذاب ولم تقترح القتل.
0: نعم،
1: حتى تبقي عليه.
0: قال يوسف قال هي راودتني عن نفسي. يدافع عن نفسه،
1: سبحان الله، عن الفطرة. لا هي راودتني.
0: نعم، قال هي راودتني عن نفسي. في هذه الأثناء
1: يعني
0: قال
1: الله دكتور هنا يعني هو لم يبادر لأنه لا يعرف الكيد ولا يعرف الخداع وكذا. نعم، وكذا طاهر نظيف. هي بادرت بالتهمة فلا هي رادتني عن نفسي ببساطة.
0: نعم، يعني. وقال هنا شوف سبحان الله، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، يعني شوف بدأ بي نعم بدأ بي القميص من الأمام حتى يلتمس لها العذر. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: من هو الذي شهد؟
0: الظاهر والله أعلم أنه رجل عاقل من أصحاب البيت، إما أن يكون من أقاربها، إما أن يكون من الخدم الذين يعملون في البيت أيضا، قد يكون. بعض الروايات تقول أنه طفل صغير وهذا لا يمكن، لكن الذي يقول هذا الرأي رجل عاقل، رجل عنده حنق يعني فهم.
1: إن كان هي تقال تلك الرواية سيدي أنها معجزة أنطق الله الطفل.
0: لا هذا لا يقال،
1: ضعيف هذا
0: يعني الله. لا لم يثبت هذا. ونحن دائما نحاول في مثل هذه القصص أن نتحدث بالأشياء المعتادة. يعني لماذا تلجأ إلى الأشياء المعجزة والأشياء غير المعهودة لكي تعطي القصة شيء من الأكشن ومن الغرابة؟ وهذا هو ترى واقع كثير من كتب قصص القرآن خاصة التي تكثر من الإسرائيليات والمبالغات، إما في المدح المبالغ فيه وإما في الحط المبالغ فيه. فقوله هنا وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، يعني من الأمام، فدليل على أنها كانت تدافع عن نفسها وهو يعني يريد أن يكرهها على ما لا تريد. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت
1: من الخلف.
0: نعم، من الخلف، معناها أنها كانت كان يهرب وهي تريد أن وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: جميل،
0: هذا عادل الرجل هذا وعاقل. فلما رأى يعني سيدها فلما رأى
1: زوجها.
0: قميصه نعم زوجها فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن.
1: الله أكبر،
0: يعني عرف أنها هي المخطئة حسب الشاهد
1: الوقائع.
0: نعم،
1: وقائع الجريمة.
0: إنه من كيدكن، يعني يا معشر النساء إن كيدكن عظيم، يعني هذا من كلام الملك، من كلام الوزير، من كلام زوجها. وبعضهم يرى أنه من كلام الله إن كيدكن عظيم، لكن الصحيح أنه في السياق كلام زوجها. إنه من كيدكن يا معشر النساء إن كيدكن عظيم.
1: هنا سيدي هذه قاعدة عامة.
0: نعم،
1: النساء كيدهن عظيم.
0: نعم نعم، ولكن في هذا السياق طبعا، يعني كيد النساء مقارنة بالرجال لا شك أنه أعظم، لكن كيد النساء مقارنة بكيد الشيطان لا شك أنه أقل. ولذلك بعضهم
1: الشيطان أم الرجل؟
0: كيد الشيطان، يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول هنا إن كيد كن عظيم، فبعضهم يستدل فيقول كيد النساء أشد من كيد الشيطان، لأنه قال عن الشيطان كان إنه كأن شيطانك إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهناك قال لا، لكن هنا كيد النساء عظيم في مقابلة كيد الرجال وفيما في مثلها يعني. وهناك كيد الشيطان ضعيف في مقابلة اعتصام المسلم بالله وبربه، لكن كيد الشيطان أعظم من كيد النساء، لأن كيد النساء هو جزء من كيد الشيطان، أليس كذلك؟ من هو الذي يسول للنساء أن يفعلوا ما يفعلون إلا الشيطان؟ فهم تلاميذ يعني عنده. نعود إلى
1: فتنا فضيل الدكتور موضوع لولا أن رأى برهان ربه.
0: نعم،
1: يعني بصراحة الأحداث ساقتنا و يعني فتنا عن هذا الموضوع.
0: نعم،
1: ما هو برهان ربه الذي رآه وامتنع عن الهموم
0: بهذه المرة؟ نحن قلنا أن المقصود ببرهان ربه ما قام في نفسه من تعظيم الله سبحانه وتعالى.
1: هذا هو البرهان.
0: نعم، هذا هو الصحيح من برهان ربه.
1: يوجد قصص كثيرة
0: قصص أنه رأى والده، وقيل أنه رأى جبريل، وقيل أنه رأى طفلا صغيرا ينهاه، هذه كلها روايات لا صحة لها.
1: فضيل الدكتور، يعني بصراحة فاتنا شيء بالسياق الأحداث المشوقة يعني لولا أن رأى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه.
0: نعم.
1: ما الذي رآه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام؟
0: نحن قلنا
1: حتى امتنع عن الهم
0: عن هذه الفاحشة.
1: نعم.
0: مع توفر كل الدواعي.
1: نعم.
0: يعني من شبابه وخلوته وجمال المرأة ورغبتها وإغلاق الأبواب وإلى آخره وغربته. الصحيح نحن قلنا أن الهم الذي هم به هو خطوره الخطور على البال، لأن الهم درجات، أوله الخطور على البال وآخره العزيمة والفعل بعد ذلك.
1: نعم.
0: فهو وقع في أوله، خطر على باله، لكنه استعصم بإيمانه وبإحسانه وبيقينه وبهيبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لله.
1: فهذا سيدي عفوا، الخطور على البال همت به، يعني ماذا أيضا نفرق بين هو همت به وهم بها؟
0: أحسن. أيضا
1: هي خطر ببالها معنا.
0: لا، الهم الذي وقعت فيه ليس خطورا، لأن كل تصرفاتها تدل على أنه عزيمة وأنه إصرار،
1: لكن
0: وأنه
1: الله قال
0: تعمد.
1: همت به،
0: صدقت،
1: وهمت به.
0: أحسنت. ولذلك نحن نقول أن الهم درجات، أوله خطور في البال وآخره عزيمة على الفعل، فهي قد بدأت بآخره وهو العزيمة، وهو قد وقع في أوله، لدليل لأن السياق يؤكد هذا، لأنها هي كانت تسعى للفعل وهو يسعى للهروب.
1: صحيح.
0: فالسياق واضح.
1: صحيح.
0: فقوله هم بها لولا أن رأى برهان ربه، الصحيح الذي نقوله في أن البرهان المقصود به ما قام في نفسه من تعظيم لله ومن يعني يقينا بحرمة هذا الفعل، ولذلك امتنع، وهذا الذي يجعلنا نقول أنه قدوة. نحن قلنا أننا عندما
1: سيدي أنتم ترجحون هنا موضوع هم به، يعني عفوا رأى برهان ربه، شعور داخلي.
0: نعم.
1: من خافة الله
0: هو ما قام به، ما
1: لكن
0: قام
1: هنا بنفسه. التعبير القرآني رأى برهان ربه، يعني يوجد شيء رأى.
0: نقول أن الرؤية عبر بالرؤية هنا لكمال استحضاره لعظمة الله التي منعته من الفعل،
1: كأنه يراها.
0: أيوة. وإلا لو كنا نقول أن الذي منعه من الوقوع في الفاحشة ظهور جبريل له أو ظهور صورة يعقوب أمامه، لكان هذا شيء من المعجزة التي تقع ليوسف، ولقلنا للشباب إذن أنتم لن تظهر لكم هذه البراهين، فإذن وقوعكم في المعجزة فيه عذر. نحن لا، نحن نعتبر ما وقع من يوسف هو مكان قدوة في امتناعه وفي ظهور عظمة الله في نفسه فامتنع، وبهذا تكتمل مكان القدوة في قصة يوسف.
1: صحيح.
0: وخاصة في هذا الموضع بالذات هو موضع قدوة لكل شاب، بأنه يستعصم بعفافه، ولكل شابة أن تستعصم بعفافها في مثل هذه المواقف. واليوم يا دكتور حذيفة، مع انتشار الشهوات والمغريات والصور الخليعة وكل ما يعين الشباب والشابات على الوقوع في الفاحشة، نحن أحوج ما نكون اليوم إلى الاقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام في موقفه هذا من العفة والنزاهة والاستعصام بها، والنتيجة كما ظهرت في قصته.
1: جميل. نعم. فضيل الدكتور، معناها يعني هنا كأن الزبدة، يعني وموضوع القدوة وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يعني قدوة للشباب،
0: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، فهو من أول ما عرضت عليه هذا الأمر وهو يرفض. فقوله لولا أن رأى برهان ربه، البرهان هو هذا، هو هذا اليقين، هو هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى، وإباء يوسف لهذا الفعل وإنكاره له ورفضه التام له. وفعلا هذا الذي حدث، ونحن نقول هذا محل القدوة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد بالذات، خاصة للشباب وللشابات، ولا يكاد يعني شاب أو شابة إلا ويمر بهذه المرحلة، ولذلك يحتاج إلى قدوة في هذا الميدان. لاحظ حتى من واقعية القرآن واقعية الإسلام أنه عرض مثل هذه القصة ليوسف عليه الصلاة والسلام، لأن البعض دكتور حذيفة يفر من أن يتحدث في هذه القصة بحجة أن يوسف معصوم ولا يمكن أن يقع منه الهم ولا يمكن أن إذن نحن نقول إذن هو ليس محل قدوة في هذا.
1: صحيح.
0: خلاص. إذن ليس محل قدوة. لماذا إذن تعرض هذه القصة على الشباب وتقول اقتدوا به؟ كيف أقتدي به وهو معصوم؟ كيف أقتدي به وهو قد جاءه برهان معجزة؟ لا، ليس هناك معجزة ولا شيء، وإنما هناك عفة، هناك إيمان، هناك يقين هو الذي منعه.
1: جميل.
0: وينبغي أن يمنع الإيمان واليقين والإسلام كل مسلم وكل شاب يقع في هذا الموقف.
1: نسأل الله. أمين.
0: طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان.
1: أشكركم فضيل الدكتور. أذكر مرة سمعت خطيبا يقول أيها الشاب كن يوسفيا، يستشهد بهذا المقطع والعفة.
0: نعم. نعم. صدق.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: فعلا القصة مشوقة جدا، ويزيدها جمالا جمال عرضكم ما شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: هذه الفتاة الرائعة.
0: بارك
1: فعلا
0: الله
1: فيك. جزاكم الله خيرا.
0: الله يحفظك.
1: أكرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين، على أمل لقاء بكم في حلقات جديدة ومتعة جديدة مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. يوسف عليه الصلاة والسلام ألقي في البئر ثم أخذه السيارة فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وهو نبي ابن نبي وحر ابن حر، ولكنه صبر واحتسب واستقام واستعصم بأمر الله سبحانه وتعالى وبدينه وبيقينه وبإيمانه وبتقواه، فحفظه الله سبحانه وتعالى في غربته وفي شبابه، وحفظه سبحانه وتعالى من الفتن. هذا درس لكم يا معشر الشباب.

بالالتزام والتقوى وتطبيق وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يمكن أن نلخصها بين هذين القوسين: احفظ الله يحفظك.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في ساعة نافعة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه مواقف من بيت النبوة. اليوم موقفنا من بيت النبوة، نعرض هذا الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أمورنا كلها، فصلوات ربي وسلامه عليه. حديث اليوم أو موقف اليوم من بيت النبوة هو أن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه. إذن الحديث الموقف أن عمر ابن أبي سلمة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في بيته. هنا ينقل الصفة التي رأى فيها كيف يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه في ثوب واحد، وذكر أنه مشتملا به، وذكر أنه واضعا طرفيه على عاتقيه. طيب، ما معنى مشتملا؟ طبعا مشتملا أي يعني محتويا بالثيب كله، وصورة ذلك أن يجعل طرف الثوب الأيمن على عاتقه الأيسر، ويجعل طرف ثوبه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم يربط الطرفين على صدره، وهو ما يسمى بالاشتمال، كما نقول ملتحفا به. لماذا هذا الاشتمال؟ لأنه خشي أن يسقط هذا الرداء أو الثوب فتنكشف العورة. وطبعا هذه الطريقة هي تغطي العاتقين. ففي الحديث واضعا طرفيه على عاتقيه، لأنها تغطي العاتقين، والعاتق هو صفحة العنق، وهو موضع الثوب من الجانبين. طبعا في هذا الحديث نتعلم عدة أشياء من هذا الموقف وهو في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نصلي في البيت، لا نهجر البيوت، نجعلها للصلاة. والمراد هنا صلوات النوافل، صلوات الطاعات عامة. فالإنسان يصلي في بيته صلوات النوافل ما يستطيع، الذي يستطيع ويصلي في المسجد ويجمع بينهما، حتى يعيش مثلا روحانية المسجد ويكون في بيته يصلي ويعيش في البيت، يجلب الروحانية للبيت والهدوء في البيت، وحتى لها أثر حتى عندما مثلا أولاد الإنسان يسمعون وعائلته لو أرادوا منه شيء يكون في سكينة البيت، سبحان الله. فهذه فائدة أولى، أن الإنسان يعلمنا، فائدة أولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان يصلي في البيت. طيب، الفائدة الثانية التي نتعلمها من هذا الحديث ومن هذا الموقف بالذات، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد وهو رسول الأمة. لو أراد كل شيء لكان بين يديه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الزهد، أن يتزهد الإنسان ويلبس ما يستطيعه أو الموجود الذي عنده. فإن كان مثلا عنده ثوبين، أحدهما إزار والثاني رداء، يلبسهما. إن كان عنده ثوب واحد فليصلي بثوب واحد، ويعني ليلتحف به ويكون
وساترا للعورة ومغطيا للعاتقين. إذن هذا الزهد ينبغي أن نتعلم نحن في واقعنا، أن الإنسان يتزهد فيما لديه من الملابس، يلبس المتاح اليسير، لا يتكلف شيء. هذا دين كامل لا يريد الكلفة على الناس ولا المشقة، لا يوجد تكلف ولله الحمد في الشريعة الإسلامية. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أنه يصلي بثوب واحد. والزهد مسألة عظيمة في شريعتنا الإسلامية. أيضا مما نتعلم من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الموجودين في البيت، وهو نبي قدوة ورسالة، بل إنه صلى الله عليه وسلم يسمح بنشر التعليم هذا. فأم سلمة تنقل هذا العلم، وابنها ومن يدخل عليهن من محارمهم ينقلون هذا المواقف الجميلة لتعلمنا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، بماذا يصلي. كثير ما نقل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بيت نبوة وبيت تعليم للآخرين، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. مما يدلنا الحديث أيضا على القناعة، أن يكون الإنسان قانعا بما عنده، متيسرا في أعماله، متيسرا في لبسه، وهو مصداقا لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالذي يستطيع على ثوب واحد يصلي طالما يستره ويكون له سترا ويكون له مؤديا. ثم الحكمة من الربط كما قال العلماء أنه لا تنكشف العورة، وهناك حكمة أخرى وهو أن لا ينشغل الإنسان في صلاته بالثوب، مرة يسقط ويرفعه، مرة يربطه، مرة يسقط عنهم أو ينشغل داخل الصلاة هل سيسقط أو لا. إنما يصلي الإنسان وهو في كامل ذهنه وكامل خشوعه لله سبحانه وتعالى، ولا يبحث عن أن يشغله شيء. أيضا من الأمور الجميلة في هذا الحديث، وهو أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يسمحن بنقل مثل هذه الأمور التي تحدث داخل البيت، التي فيها تعليم ومعرفة للناس، والتي ستفيد الناس في مستقبلهم. إذن زهد وقناعة وصلاة في البيت نتعلم منها في بيوتنا جميعا. وأن الإنسان إذا أراد أن يصلي في بيته لا يتكلف باللبس، وإنما الأهم هو أن يستر عاتقه وأن يستر جسمه كله، وأن يؤدي الصلاة ولا يبحث أو لا يكون هناك شيء يشغله. هذه الفوائد ننقلها لنتعلم منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت المعلم وأنت القدوة وأنت الذي تعلمنا أمور ديننا. فبهذا الموقف وبهذه الكلمات أختم موقف اليوم، سائلنا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، ونجعلنا مقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة قريبة مع موقف قريب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف. لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء على الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عويزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد. أهلا ومرحبا يا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: البعض من الناس يسب ويشتم ويرمي بالحجارة الكبيرة والنعال، ويعتقد أنه يرمي الشيطان أثناء رمي الجمرات، فهل هذا العمل صحيح؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا العمل عمل محرم، ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى الجمرات بحجارة مثل حصى الخلف، أي فوق الحمص قليلا، يعني مثل حبة الفول تقريبا.
2: نعم.
3: رماها بسبع حصيات، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ورماها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يكبر الله تعالى مع كل حصاة، وهذا يدل على أن رمي الجمرات تعظيم لله عز وجل، كما جاء في الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وليس المقصود من رمي الجمرات رمي الشيطان الرجيم، لأن رمي الشيطان الرجيم لا يحصل بإلقاء الحصى عليه، وإنما يحصل بالاستعادة بالله منه، بقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم إن الشتم هنا على من يقع، أيشتم الحجارة أم يشتم الحوض أم يشتم العمود الشاخص للدلالة على موضع الرمي أم ماذا؟ فلهذا يجب على من سمع أحدا يفعل ذلك يقول ذلك، أو شاهد أحدا يفعل ذلك من العنف والانفعال، أن ينصحه وأن يقول له: اتق الله يا أخي، فإن هذا موضع تعظيم لله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
2: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما حكم لو نسي الحاج بعض الحصيات؟
3: إذا نسي بعض الحصيات وتأكد أنه لم يرمي إلا بثلاث مثلا، فإنه يأخذ الحصى من المكان الذي هو واقفه يرمي فيه ولو كان قريبا من الجمرة، ويكمل رميه. وقد كان بعض الناس يتحرز كثيرا من لقط الحصى من حول الجمرات أو من الطريق الذي بين الجمرات، ولا وجه لهذا التحرز، وذلك لأن الأصل في الحصى أن الرمي جائز به، واحتمال كونه مرميا به احتمال قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. وحتى لو رمي بالحصاة، أي لو تيقنت أن هذه الحصاة قد رمى بها إنسان وأخذتها ورميت بها، فإن ذلك لا بأس به، لأن الحصاة وإن رمي بها لا تخرج عن كونها حصاة. وعلى هذا فإذا نسي حصاة أو حصاتين أو ثلاث حصيات، أخذ مما تحت قدمه ورمى به ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
2: بارك الله فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ محمد يقول: هل يلزم الترتيب في أعمال يوم العيد؟
3: أولا قبل الإجابة على هذا السؤال،
2: نعم،
3: يجب أن نعرف ما هي أعمال يوم العيد.
2: طيب،
3: فنقول أعمال يوم العيد 5: الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف بالبيت، والخامس السعي على من كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. هذه 5 ترتب على هذا الترتيب، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم بالنحر، ثم بالحلق أو التقصير، ثم بالطواف، ثم بالسعي. وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف يوم النحر وجعلوا يسألونه بالتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده، حتى يتفرق الناس في هذه الأنساك 5: منهم من يرمي، ومنهم من يطوف، ومنهم من يسعى، ومنهم من يحلق ويقصر، ومنهم من ينحر، فلا يجتمع على نسك واحد منها فيحصل لهم الزحام والضيق والضنك. وعلى هذا فلو أن الإنسان دفع من مزدلفة ونزل إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج فرمى فلا حرج عليه، ولو أنه وصل إلى منى وقد طلعت الشمس فذبح قبل أن يرمي فلا حرج عليه، ولو أنه رمى ثم حلق أو قصر قبل أن ينحر فلا حرج عليه، ولو أنه سعى قبل أن يطوف فلا حرج عليه، لأن الترتيب بين هذه الأفعال 5 سنة وليس بواجب. نعم.
2: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
1: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مجددا في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في هذا البرنامج الذي نتناول فيه محاسن الدين الإسلامي من التشريعات والأوامر والنواهي التي جاء بها ديننا الإسلامي، نناقشها ونبينها مع ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور. دكتور، نتحدث في هذه الحلقة عن استكمال لحديث سابق بدأناه حول دفع الضرر في الإسلام، هذه القاعدة الكلية التي جاءت في ديننا الإسلامي والتي اعتنى بها الإسلام اعتناء بالغا فيما يتعلق في البيوع والقضايا المالية بشكل عام. جاءت هذه القاعدة الكلية وجاءت هذه التشريعات والأوامر والنواهي لدفع الضرر عن الخلق عموما في تعاملاتهم. دكتور، يعني بداية سريعة وكمقدمة سريعة عن دفع الضرر، هذه القاعدة الكلية التي من القواعد الكبرى في ديننا الإسلامي والتي اعتنى بها الإسلام اعتناء فائقا، قبل أن نتحدث عن يعني المحاسن التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة. سنتحدث عن تشريع الضمان في القرض، سنتحدث عن النهي عن تلقي الركبان، سنتحدث عن استحقاق الشفعة وغيرها من هذه المحاسن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام وكله محاسن. فيما يتعلق بدفع الضرر، هذه قاعدة كلية كبرى ذكرها العلماء ضمن القواعد الخمس التي نظمها بعضهم في قوله: خمس محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرة، وتنفع للحنبلي وتنفع للحنفي والمالكي، كلها لأنها قواعد التي اتفق عليها أئمة المذاهب جميعا. قال: ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة الإسلامية في جميع الأبواب، ولكنه في مقام ما نتحدث فيه في المعاملات المالية الحقيقة جاء الإسلام وحرص عليه لما في المال من مشاحة وما فيه من يعني أمور تتعلق به.
2: جميل دكتور. من أبرز صور دفع الضرر في الإسلام في القضايا المالية، تحدثنا في حلقة سابقة عن الدين والبيع والإشهاد فيهما، لكن ماذا عن الضمان في القرض؟ ما هي يعني ما هو الأمر المهم في قضية الضمان في القرض؟
3: من المعلوم عند أهل العلم أن العقود منها ما هو من عقود الأمانة ومنها ما هو من عقود الضمان. والعلماء عندما يقولون عقود أمانة، بمعنى أن الطرف الذي يعني يتهم يصدق بيمينه، لأن العقد عقد إيه؟ عقد أمانة. لكن في القرض العلماء ذكروا بأنه من عقود الضمان، وعندما يكون العقد عقد ضمان لا يقبل فيه الإنسان بيمينه، لا يقبل كلامه بيمينه، وإنما يتحمل يعني بمعنى يضمن. ومن دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالبيوع، أنك إذا قرضت شخصا هل هو مؤتمن بأن يقول لك والله أنا ما أنا قادر وما والمال ضع علي وما استطعت أني ما استطيع أني أسد، وإلا أنت أقرضته مالا يجب عليه أن يعيد إليك ذلك المال. انظر مثلا في من محاسن الإسلام في دفع الضرر فيما يتعلق في ما يتعلق بالقرض. هناك أمر مقابل للقرض اسمه القراض، وهو المضاربة. الإسلام لما جعل القرض أنت تعطي ولا يوجد أي مقابل، لا يوجد أي مقابل. أنت لما تقرضني مثلا 1000 ريال إلى شهر، هسه أخذت مني مقابلا؟ فالإسلام دفعا للضرر عنك لأنك ما أخذت شيئا أعطاك، جعل لك هذه المزية أنني أضمن مالك إلى الشهر ويجب علي أن أدفعه دفعا للضرر. لكن لو أنك أعطيتني 1000 ريال لأعمل به وحصل علي أنني يعني ظرف من الظروف فلم أستطع أني أربح أو لم أستطع، أنا حينها إذا لم أقصر أقول والله أنا ما يعني حصلت الجائحة الفلانية، أصدق بيميني لأنه عقد أمانة. لماذا؟ لأنني لو ربحت أنت تأخذ من ذلك الربح، لو ربحت أنت تأخذ من ذلك الربح. فلما شرع الإسلام الضمان في القرض دفع الضرر عن المقرضين، لأن كثيرا من الناس قد يعتذرون بأسباب وأشياء كثيرة، فلما جعل القرض من عقود الضمان دفع الضرر عن المقرضين، ولذلك تظل مبرة القرض ويظل القرض بين الناس، وهو من أعظم الأجور عند الله تعالى، بل قد يفوق أجر الصدقة.
2: جميل. نعم. دكتور، أيضا النهي عن تلقي الركبان، هذا أيضا من النواهي التي جاءت بها الشريعة في قضية المعاملات المالية، ما معنى تلقي الركبان أيضا أولا، وما هي هذه الصورة لهذا الموضوع؟
3: ما يتعلق بتلقي الركبان أيضا النهي عن بيع حاضر لباد، هي نفسها. أيه. يعني مثلا كان فيما مضى يأتي الناس من المناطق خارج المدن أو المناطق التي هي بعيدة عن الأسواق، فيأتون بما لديهم من محاصيل وما لديهم من بضائع وما لديهم من سلع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخرج أهل المكان أو أهل المدينة ليتلقوهم حتى يبيعوا لهم. ما أنت تتلقى تشتري منه، ثم لأن صاحب السلع عندما يأتي من مكان بعيد يأتي فيبيع للناس بالأسعار التي تكون هينة عليهم، لكن إن تلقاه صاحب المكان باع الحاضر للباد، أو تلقى الركبان وأخذ السلع بأسعار رخيصة ثم ذهب إلى المدينة وعنده المخازن وعنده يبيع لهم بأسعار كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتلقى الناس الركبان ليشتروا منهم تلك السلع الرخيصة وليدخلوا بها الأسواق ويبيعوها بأسعار غالية، في ذلك دفع للضرر عن الناس. تصور أننا إذا تركنا الناس يأتون بسلعهم ليبيعوها بالأسعار المناسبة ثم ينصرفوا.
2: وهذا يكون يعني هذه الصورة عندما يتلقى شخص الركبان ويشتري مثلا مثل هذه البضاعة كلها، هذا يكون فيه يعني يكون هو المستفيد الوحيد، يكاد يكون هو المستفيد الأكثر إن صح التعبير من كل هذه العملية، عملية البيع التي تكون، يكون هو الطرف الأكثر استفادة منها.
3: ولذلك الإسلام يؤثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. أيه. فالتاجر هنا التاجر الذي أخذ السلعة، الأمر الآخر أيضا قد يضحك عليه لأنه لا يعرف الأسعار، ففيها مراعاة مصلحة الجماعة وفيها مراعاة أيضا مصلحة القادم بالبضاعة، يعني فيها مصلحة مزدوجة، لكن المصلحة التي تتعلق بالجماعة أكثر، لأن غالبا من كان إن كان حاضرا فعنده مستقر في منطقته فيبيع بأسعار ولا يهمه، وكذلك إن ذهب وخرج وأخذ الأسعار، وهذا يمكن أن يؤخذ في عصرنا، بمعنى أنه إذا كان هناك من يحتكر السلع يشتريها من مكان ويجمعها ثم يحتكرها ويبيعها بأسعار غالية، يدخل في هذا النهي، يكون حتى ولو لم يخرج ويتلقى الركبان ولكنه ينزل للبضائع ويأخذها من جميع الأسواق ثم يحتكرها بطريقته التي ويبيعها للناس، فيضر بهم ويحصل عليهم الضرر في أنهم بدلا مثلا من أن يدفعوا أسعارا رخيصة ويستفيدون منها يدفعون أسعارا أغلى.
2: دكتور، أيضا يعني كما هو معلوم أن الشريعة الإسلامية أيضا تعتني بأمر الجماعة

0: شريعة تدفع الضرر الأعظم بالضرر الأخف، هي تدفع الضرر الأعظم، لكن لو ترتب عليه أن يدفع الضرر الأعظم بالضرر الأخف فإن الشريعة تقوم بذلك وتدفع الضرر الأعظم بالضرر إيه؟ بالضرر الأخف. أنت الآن إذا كان هناك يعني أمر وجع في جسدك يمكن أن يميتك، ألا يجوز الإسلام أن تقوم بعملية وأن يقوم بكي وأن يقوم بأشياء كثيرة جدا فيها ضرر على الإنسان ولكنه ضرر أخف يدفع به ضررا إيه؟ أعظم. كذلك فيما يتعلق بالجماعة، فهنا الإسلام يعني منع أن يستفيد شخص واحد من فارق الأسعار وأن تتضرر الأمة كلها بتلك الطريقة.
1: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، نعاود الترحيب فيها بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: الله يحييكم ومرحبا بالمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الإسلام في المعاملات المالية في القاعدة الكلية في دفع الضرر. من ضمن هذه الأمثلة ما وضعه الإسلام من خيارات في البيع في المعاملات المالية عموما.
0: البيع قد يحصل فيه أمور كثيرة وقد يحصل فيه مغالطات وقد يحصل فيه ضرر عظيم، ولذلك الإسلام شرع مجموعة من الخيارات. أول خيار هو خيار المجلس، وأنت تعرف أنه إذا كان يعني الإسلام شرع خيار المجلس لدفع الضرر على الإنسان، لأن الإنسان قد يندفع وقد يتحمس لشراء شيء معين ولكن يتنبه أثناء المجلس إلى وجود ضرر عليه، فجعل الإسلام له فرصة للرجوع وألا يقع في الضرر، ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فالخيار هنا خيار إيه؟ خيار مجلس. والعلماء مختلفون، هل التفرق يكفي التفرق في الأقوال ولا لابد من التفرق في الأبدان؟ طبعا التفرق في الأبدان لا خلاف فيه، وإنما الخلاف إذا تفرق بالأقوال بمعنى حصل الإجاب والقبول وخلاص، هل يعد أيضا انتهاء خيار المجلس؟ هذا أحد الخيارات التي تدفع الضرر عن الإنسان. من الخيارات أيضا خيار رؤية، قد يشتري الإنسان موصوفا في الذمة غائبا فإذا رآه كان له الخيار
1: أما نكمل البيع أو
0: أي هل يستمر في البيع أو لا يستمر. ونحن الآن نرى بعض المواقع يعني تعطيك إعلانات أحيانا ترى كأنك يعني بعض اللعب الصغيرة جدا صغيرة
1: أيه.
0: شوف كأن عندك دبابة تمشي وحاجة كبيرة وحلوة وجميلة، ولما يجيب لك تلاقي لك يعني حاجة يعني. فخيار الرؤية الإسلام دفع به الضرر، أحيانا يعطيك ملابس وأشياء وشكلها جميل جدا فإذا رأيتها وجدت أنها لا توافق غرضك وأن هذا الأمر ليس هو الذي يعني دفعت مالك من أجله، فالإسلام دفعا للضرر عنك. البائع لا يتضرر، البائع لا تضر، لكن تتضرر لأنك تريد سلعة تحقق بها غرضا معينا ولم تجده في تلك السلعة، فالإسلام أعطى أيضا خيار رؤية بس يشترطه. كذلك خيار العيب، اشتريت شيئا فوجدت فيه عيبا ولذلك الإنسان أيضا يشترط. الآن لما تشتري سيارة لا تشترط فيها خلوها من العيب، وأحيانا تذهب إلى المهندس وأحيانا تذهب، لكن بعض العيوب تظهر خلال فترة معينة فأنت لابد أن تشترط خيار العيب خلال فترة معينة مثلا وليكن كم يوم أسبوع، هذه مهمة جدا وفيها دفع للضرر على الإنسان. كذلك خيار الغبن، أحيانا قد تشتري سلعة ويحصل فيها غبن لم يجري فيه العادة بالتغابن في مثله، الأسواق دائما يحصل فيها غبن على فكرة.
1: قبل ذلك دكتور ما هو الغبن؟
0: الغبن بمعنى أن تشتري بسعر زائد عن الحد المعتاد وفيما يتغابن فيه الناس.
1: طيب.
0: يعني عادة مثلا في الأسواق الآن الأسواق المسعرة خلاص يعني تقريبا يكاد يكون الغبن يعني فيها محسوم لأنه في إشراف وزاري وفي تسعيرة وخلص وانتهى، لكن الأسواق المفتوحة التي لا تسعيرة فيها مثلا أحيانا تجد السلعة بتسعة ريال

0: وممكن تلاقيها في محل آخر، في محل آخر ب10، وفي محل ثالث ممكن تلاقيها إيه ب11. يعني نستطيع أن نقول في الفقه هذا يعني مجال في مثله يتغابن الناس ولا ينزعجون كثيرا، يعني من 9 إلى 10 إلى 11، يعني مجال بسيط. لكن السلعة ب9 ريال لاقيها في محل آخر ب20 ريال، لم تجري العادة في مثل هذا بالتغابن، والإسلام يمنع مثل هذا الأمر. وجاء لدفعه، أيوة، يعني سعر، يعني لم تجري العادة بالتغابن في مثله.
1: وإلا كل الأسواق مليئة بالغابن،
0: لا فيها غابن، لكن الإسلام يعني أجازه لحاجة الناس إليه. أنت تذهب إلى سيارة تبيعها تلاقيها بعشرة تسعة تسعة ألف وخمسمية، سيارة عشرة، سيارة بعشرة وخمسمية.
1: على سبيل المثال الآن دكتور، بعض السوبر ماركتات يعني البقالات الكبيرة أو غيرها، يعني أيا كانت الكبيرة أو الصغيرة، تجد أن في بعض السلع تتفاوت الأسعار،
0: ولكن فيما جرت به العادة، أيوة، جرت العادة في مثله بالتغابن. يغتفر. لكن سلعة ب10 ولاقيها ب20، هذا غبن، ما جرى التغابن في مثله، يعني ما جرى العرف بجواز التغابن في مثله. فمثل هذا يرفع الإسلام عنك الضرر فيه، يعني أن يكون هناك غبن فاحش. والمالكية يعني حددوا هذا الغبن بأن يكون هناك ثلث،
1: أي
0: زيادة إلى ثلث السلعة،
1: أكثر من هذا، يعني يصبح غبن.
0: نعم
1: دكتور. طيب في نقطة مهمة، بما أننا نحن نتحدث عن الغبن، هل تسعر الشريعة الإسلامية؟ بمعنى لو كان هناك سلعة، هل يصح أن يسعرها ولي الأمر مثلا في في في في في سلعة معينة، في تجارة معينة، أم أن الشريعة الإسلامية تترك الأسواق تسعر نفسها بناء على العرض والطلب؟
0: الأصل أن الشريعة تترك للناس حسب العرض والطلب، لكن أن يدور الأمر فيما في مثله يتغابنون. ولذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعير، فقال إنما المسعر الله. لكن إذا حصل يعني غبن فاحش، وإذا حصلت زيادات، فإن العلماء أجازوا أن يسعر ولي الأمر، لأنه حينها يدفع ضررا، لكن إذا كان هناك عرض وطلب، فيما يتعلق بالعرض والطلب، والأمر لم يخرج إلى الغبن الفاحش، ولم يخرج إلى استغلال الناس، ولم يخرج إلى أن يمس ما به تعم البلوى، ولم يخرج إلى ما به يحصل على الناس ضرر عظيم. يعني مثلا أقول لك، بعض المناطق يحصل مواسم، صح ولا لا؟ تحصل مواسم وترتفع بعض الأمور، هذا في مثل جرت العادة في مثله أن ترتفع الأسعار إلى هذا، وأن تنزل مرة أخرى، فيعني فتجد أنه لا يتدخل التدخل على أساس أنه في عرض وطلب. لكن إذا وصل الأمر إلى درجة الإضرار بالناس، لا، هنا الأمر لابد أن يحتاج إلى تسعير. وهذا أيضا من دفع، شوف، الشريعة لو تدخلت في التسعير عدم حصول الضرر، هذا ضرر.
1: أي
0: عندما لا يوجد مبرر للتسعير وحصل تدخل في التسعير، يكون فيه ضرر، ويمنع العرض والطلب والتنافس الذي الإسلام لا يمنعه، تنافس في العرض والطلب، لكن فيما في مثله يتغابن الناس ولا يتضررون. فإذا وصل الأمر إلى الضرر، فالشريعة هنا تقول لابد تتدخل،
1: لأن الغاية هي دفع الضرر،
0: دفع الضرر في عدم التسعير في الأحوال العادية التي لا تخرج عن الأمور المعتادة في التغابن والزيادات، زيادات في حالة في عرض شديد، في طلب كثير، في أسعار تزيد الأسعار قليلا، وفي حالة أخرى يعني في يعني عرض يعني يختلف العرض والطلب، هنا لا داعي للتسعير. لكن إذا حصل الضرر على الناس،
1: جميل،
0: بتلك المغالاة، فإن دفع الضرر يقتضي جواز التسعير لدفع الضرر.
1: جميل. نعم. دكتور، استحقاق الشفعة،
0: معروف أنها إما شفعة جوار وإما شفعة، فالآن أنا يعني إما بيت نشترك فيه وإما بيت بجواري. طيب أنت الآن عندما تبيع، ويعني بعد ذلك يعني لا تستشيرني في أني أنا يعني أشتري، قد يأتي جار يؤذيني ويشاركني في بعض الأمور، وقد يسبب لي من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله. وهذا الأمر، شوف، الشريعة ما جاءت لأصحاب المدن التي تتوفر فيها الشرط، وتتوفر فيها النظام، ويتوفر فيها أنك تستنجد بالدولة فتصل إليك.
1: ومع ذلك الحق محفوظ لهؤلاء أيضا.
0: أيوة، ما نقول لك يعني الشريعة لم تأتي لأصحاب المدن فقط التي الذين يستطيعون أن يحصلوا على حقوقهم بسهولة، وإنما جاءت لعموم الناس. أنت تعرف أن هنا قرى وبوادي ومناطق بعيدة عن حتى يعني لا تستطيع أن تصل إلى من ينقذك ويعني ويدفع عنك الضرر إلا بصعوبة بالغة، بل أحيانا تتحمل الضرر لأن المطالبة ومطالبة بدفع الضرر ضرر أكبر. ولذلك الإسلام جعل هنا من باب الشريعة التي تلزم أنك تستحق الشفعة، وأنه ليس لجارك أن يبيع ما معه حتى يعطيك حق الشفعة. فإذا تنازلت عن حقك يعني أنت تركت حقك، أما إذا طلبت الشفعة فإنه يجب على البائع ويجب أيضا على من يحكم إن رفعت الأمر إلى أن يدفع عنك الضرر باستحقاق الشفعة.
1: أيضا الشفعة في قضية الورثة أيضا للوريث حق الشفعة أيضا.
0: أي إذا كان هناك أمر يعني بعض الأشياء التي لا تقسم بالسوية مثل البيوت مثلا يريد أن يبيع، ليس من حقه أن يدخل على الورثة شخصا غريبا، بل يعرض على الورثة أن يشتروا نصيبه. بعضهم يريد أن يأخذ نصيبه، يعرض عليهم، فإذا تركوا حقهم في الشفعة جاز له أن يدخل شخصا آخر. الشفعة هي تتعلق بالأقرباء وتتعلق بالبعد وتتعلق بالميراث وتتعلق بالأملاك التي تحصل قدرا، ثم يحتاج بعضهم أن يتخلص من ماله ليذهب إلى مكان آخر. فهذا يعني في استحقاق الشفعة فيها دفع ضرر عظيم. يأتي لك جار لا تعرفه، قد يكون مؤذيا، قد يكون يعني قد يؤدي بك إلى كثير من الأضرار. فالشريعة دفعت الضرر عن الناس. جميل. لتشريع استحقاق الشفعة.
1: جميل. آخر صورة نتحدث فيها دكتور عن محاسن الإسلام في دفع الضرر، وهي تحريم ربا الفضل. أولا، ما هو ربا الفضل، وما هي الصورة في هذا الأمر في دفع الضرر؟
0: طبعا الإسلام يعني من محاسنه أنه حرم ربا الفضل، وحرم كذلك ربا النسية. لكن ربا الفضل من البداية، ربا الفضل إيه؟ من البداية كان يقول شخص لشخص أقرضني مئة ريال، فقال أقرضك 100 ريال على أن تعيدها إلي بعد شهر 110 ريالات 110 ريالات. فهذا اسمه ربا الفضل، بمعنى أنه يقرضه مبلغا معينا على أن يعيده إليه بزيادة. ربا النسيئة أن يقرضه إلى شهر فيقول أقرضني 100 ريال، قال إلى كم؟ قال إلى شهر. جاء موعد الشهر، هاتي قرضي، قال ما عندي، قال أؤجلك شهرا آخر ولكن على أن تدفع 10 ريالات، على أن تدفع 10 ريالات. هذا ربا النسيئة. الإسلام حين حرم ربا الفضل يعني يتضح فيه الضرر يعني بشكل قوي، لأنه من البداية. ربا النسيئات الضرر يحصل فيه بعد ذلك عند الإمهال. تحريم الأمرين إنما هو لدفع الضرر عن الإنسان، فإنه فيه من الاستغلال وفيه من ذهاب المبرة وفيه من عدم الأخلاق وعدم المروءات بين الناس، ما يعلمه الكثير ممن وقع في مثل هذا الاستغلال ومن ابتلي بمثل هذا التعامل.
1: جميل. دكتور، نحن شرفنا على انتهاء هذه الحلقة. إذا كان هناك من كلمة أخيرة نقولها في قضية دفع الضرر وفي القاعدة الكلية التي جاء بها ديننا الإسلامي في دفع الضرر في باب المعاملات المالية.
0: الإسلام قلنا جاء لدفع الضرر في جميع الأبواب الفقهية، ومن دفع الضرر في جميع الأبواب الفقهية ستجد مثلا دفع الضرر فيما يتعلق بالمال، وقد ذكرنا نماذج مختصرة لما يتعلق بدفع الضرر في المال. فيما يتعلق بدفع الضرر في يعني دفع الضرر فيما يتعلق بالحدود، لأنه الآن مثلا سيقول بعض الناس لما يقتل القاتل ولما يحد الزاني ولما ولما ولما، إنما هو لدفع الضرر عن المجتمع، لأن القاتل إذا علم أنه لا يقتل إن قتل فإنه يتجرأ على دماء الناس، وكذلك السارق إذا علم أنه لا يقطع إن سرق فإنه يتجرأ على أموال الناس، وكذلك يعني خذ ما شئت من هذه الأبواب، وكذلك الجاني إذا علم أنه ليس عليه أرش وليس عليه قصاص في ما دون النفس فإنه يتجرأ على يعني أعضاء الناس. ولذلك الإسلام دفع الضرر عن الناس بتشريع هذه التشريعات الربانية الحكيمة، وكذلك في الزواج، وقد ذكرنا في الحلقة السابقة في الحلقة الأخرى التي تتعلق بدفع الضرر ما يعني الله تبارك وتعالى نهى، قال ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، وقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فدفع الضرر أمر عام في جميع أبواب الشريعة الإسلامية.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، شكرا جزيلا.
0: آمين آمين، وجزاك الله خيرا على هذا الخير الذي تكرمنا به، بارك الله فيك.
1: آمين وإياك، شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام،
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
8: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم، وفيها بيان لجملة من الأحكام الشرعية والقصص والمواعظ. وتمتاز آيات سورة البقرة بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 35 بعد 200، وهي قوله تعالى:
3: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ عرضتم، فيقرأ بالراء وتشديدها هكذا عرضتم، مع مراعاة استطالة الضاد عرضتم. ومن الخطأ قراءتهم بفتح الراء وتخفيفها هكذا عرضتم، ومن الخطأ كذلك قراءتها بترك استطالة الضاد وإدغام الضاد في التاء فتصير طاء هكذا عرضتم. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة خطبة، فتقرأ بكسر الخاء هكذا خطبة، ومن الخطأ قراءتها بضم الخاء هكذا خطبة. فالخطبة بالكسر هي طلب نكاح المرأة من نفسها أو من وليها، أما الخطبة بالضم فهي الكلام الذي يخاطب به جمع من الناس. والآية الكريمة في الحديث عن الزواج، فالصحيح خطبة بالكسر لا خطبة بالضم.
1: وأن أتلو القرآن.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله

فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين

سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم

الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل

يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى.

ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر

بِهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. رواه مسلم. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت: يا رسول الله، أعط فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله في النار. رواه مسلم. وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم. قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه، وهو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما علمت منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. فهذا مختصر للتفسير ميسر، قد بلغت في اختصاره ليسهل فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وبلغت في اختيار الألفاظ السهلة ليسهل على الناس فهم كلام الله سبحانه وتعالى. والله تعالى المعين على تحقيقه وإتمامه وإكماله، إنه جواد كريم. وهذا أوان الشروع في المقصود. أولا الاستعاذة، أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة عند القراءة بقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت. إذن المراد إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ يعني ألتجئ وألوذ بالله سبحانه وتعالى. البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، معناها بسم الله، هذا اختصار، كأنك قلت أبدأ بسم الله أو أقرأ بسم الله. عند الأكل آكل بسم الله، هذا معنى.
2: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

بسم الله. بسم الله يعني اختصار لما ستفعله أنت. والبسملة هي آية من الفاتحة على خلاف بين أهل العلم، هي آية من الفاتحة على خلاف بين أهل العلم، هذا هو الراجح، أن البسملة آية من الفاتحة. فإذا جعلنا البسملة آية من الفاتحة فتكون الآيات سبع بهذه الطريقة. أما إذا بعض أهل العلم يقول أن البسملة ليست آية، فإذا حذفنا البسملة تكون الفاتحة ست آيات. هم قالوا الآية الأخيرة هنا مكان آية، صراط الذين أنعمت عليهم، هنا مكان آية، ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية أخرى، فتكون المجموع سبع آيات. لكن الراجح أن البسملة آية من الفاتحة، والفاتحة مكية، الفاتحة مكية على قول جمهور أهل العلم. وورد في فضل الفاتحة أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولها أسماء، فمن أسمائها الفاتحة، لأنه يستفتح القرآن بها. ومن أسمائها أم القرآن وأم الكتاب، لأنها أمت الكتاب بالتقدم. ومن أسمائها السبع المثاني، السبع المثاني. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني الحمد ثابت لله، الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: الحمد لله هو كأنه يأمرنا بأن نقول الحمد لله، يعني هو لفظ خبر يخبرك لكن معناه الأمر، قولوا الحمد لله. رب العالمين، الرب له معاني. المعنى الأول: الرب بمعنى المالك، يقال رب الدار يعني مالك الدار. المعنى الثاني: المصلح والصانع والخالق، يقال رب الشيء بمعنى مصلحه وصانعه وخالقه. المعنى الثالث: السيد المطاع، قال تعالى: فيسقي ربه خمرا. الحمد لله ربي يعني رب بمعنى أنه مالك وخالق ومطاع سبحانه وتعالى. رب العالمين، العالمين هو ما سوى الله سبحانه وتعالى، فيشمل جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب. يقول الله سبحانه وتعالى: الرحمن الرحيم. هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى، الرحمن، هذه تشمل جميع الإنس والجن. الرحيم خاصة بالمؤمنين. إذن الرحيم، الرحمن، الرحيم من أسمائه سبحانه وتعالى، وتدل على الرحمة. مالك يوم الدين، يوم الدين، الدين بمعنى الجزاء، وهو يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يملك كل شيء، ومن ذلك يوم الدين. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: الذي يملك هذا اليوم وهو يوم الجزاء وهو اليوم العظيم، فمعناه أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد. إياك نعبد يعني نخصك بالعبادة، يعني لا نعبد إلا أنت. وإياك نستعين، لا نستعين ولا نطلب العون إلا
بك سبحانك وتعالى. إذن نطلب العون على العبادة، نطلب العون في الدنيا، لا نطلب العون إلا منك سبحانك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني أرشدنا. قد يقول قائل هؤلاء من يقرأ الفاتحة هو مسلم، هو مؤمن، فكيف يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو على الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الإسلام. معناه اهدنا يعني زدنا في الهداية وثبتنا على الهدى، هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. ثم وصف هذا الصراط المستقيم فقال صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية. ثم خص غيرهم فقال غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وغير الضالين وهم النصارى. يستفاد من ذلك أن المهتدي ليس بيهودي ولا نصراني، ولا نصراني. إذن اهدنا الصراط المستقيم، ثم ذكر من هم أصحاب الصراط المستقيم، ثم خص غير هؤلاء. والسنة في حق من قرأ هذه السورة أن يقول بعدها آمين، ومعناه معنى آمين بمعنى اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب. وسورة الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فسورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أما في حال إذا كان مأموما خلف الإمام في الصلاة الجهرية والإمام يجهر، فالفاتحة تسقط عن المأموم، الفاتحة تسقط عن المأموم، بمعنى أنه لا يقرأ الفاتحة وإنما يستمع، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية وهذه المسألة فيها خلاف طويل، لكن هذا هو الراجح، والله سبحانه وتعالى أعلم. بهذا ننتهي من تفسير هذه السورة، ونشرع في تفسير سورة البقرة. وسورة البقرة مدنية في قول جمهور المفسرين، وقد ورد أحاديث في فضل هذه السورة سورة البقرة. فمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة البقرة وآل عمران، قال اقرأوا الزهروان البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. فهذه والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. الزهروان يعني المنيران، والغيايتان الغيا يعني ما يظل الإنسان مثل السحابة. فيوم القيامة تكون هذه السورة سحابة إذا اقتربت الشمس من أعناق الناس يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، هذه الحروف نقول الله سبحانه وتعالى الله أعلم بمراده بذلك ومعناه، كأنه يقول لنا أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف، وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم عجزتم عن أن تؤلفوا مثل هذا القرآن العظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك يعني هذا الكتاب لا ريب، هذا الكتاب الذي بين أيدينا لا ريب يعني لا شك، لا ريب فيه يعني لا شك فيه أنه من عند الله سبحانه وتعالى، لا ريب فيه هدى يعني هادي، يهدي من؟ يهدي هدى للمتقين، المتقي الذي امتثل أوامر الله سبحانه وتعالى واجتنب النواهي. قد يقول قائل المتقي هو مهتدي،
فكيف يقول هدى للمتقين؟ نقول هدى للمتقين بمعنى زيادة في هدى، زيادة في هدى وتثبيتا للمتقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب، يوقنون ويصدقون بالغيب، والغيب هو ما غاب عنك من أمور البعث والجنة والحساب، ويقيمون الصلاة، يؤدون الصلاة بحقوقها وأركانها، ومما رزقناهم، يعني ومما أعطيناهم، ينفقون في طاعة الله سبحانه وتعالى. والذين يؤمنون، ومن صفاتهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك، الذي أنزل إليك القرآن، وما أنزل من قبلك، يؤمن بالذي أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما، وبالآخرة هم يوقنون، يؤمنون إيمانا كاملا بالآخرة. الله سبحانه وتعالى ذكر قبل ذلك الغيب والآخرة من الغيب، ثم خص الآخرة من الغيب من باب التأكيد، من باب التأكيد. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في هذه الله سبحانه وتعالى أمر بأمور، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى جمع بين الإيمان بالغيب وهو عمل قلبي، والصلاة وهو عمل البدن، والصدقة ومما رزقناهم ينفقون، الصدقة وهو يتعلق بالمال، معناه ليس هناك تكليف لقسم رابع، هذه الأقسام فقط هي الثلاثة، وما عداه يكون ممزوج بين اثنين أو أكثر، مثل الحج ممزوج بين المال والبدن وهكذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الموصوفون بما ذكر، أصحاب الصفات السابقة، على هدى من ربهم، يعني على نور وعلى استقامة، وأولئك هم المفلحون، يعني الفائزون بالجنة والناجون من النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا، الله سبحانه وتعالى حكم على أناس بالكفر بأنهم لن يؤمنوا مهما فعلت يا محمد. إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب، سواء عليهم يا محمد أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لا يؤمنون، لعلم الله سبحانه وتعالى أنهم لن يؤمنوا. ليس معناه أنك يا محمد تترك دعوتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أن هؤلاء قد حكم الله سبحانه وتعالى بكفرهم. الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، وهكذا من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يدري هل الذي يخاطبه سيموت مؤمنا أو سيموت كافرا، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم قال: ختم الله على قلوبهم، طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، استوثق بحيث لا يدخلها إيمان، وعلى سمعهم، يعني سمعهم بمعنى أسماعهم، وعلى سمعهم يعني لا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، وعلى أبصارهم غشاوة، يعني غطاء، لا يبصرون الحق، ولهم عذاب عظيم، يعني عذاب قوي دائم في الآخرة بسبب كفرهم وبسبب عنادهم. والختم في القرآن الكريم له معاني، الختم بمعنى الطبع، مثل الآية التي أمامنا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وختم على سمعه وقلبه. المعنى الثاني بمعنى الحفظ، قال تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني يحفظه، يحفظ قلبك. المعنى الثالث الختم بمعنى المنع، اليوم نختم على أفواههم، يعني نمنعها من الكلام. المعنى الرابع للختم بمعنى الأخير، قال تعالى: وخاتم النبيين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى:
في ذكر المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر في ألسنتهم أمام المؤمنين، وما هم بمؤمنين في الحقيقة، هم يكذبون لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون هؤلاء المنافقون. في فعلهم هذا إظهار الإيمان وإبطان الكفر يتصورون أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، بحيث أنهم يدفع عنهم الأحكام الدنيوية، يتصورون أنهم يخدعون الله سبحانه وتعالى. والحقيقة قال وما يخدعون إلا أنفسهم، بسبب أن عاقبة خداعهم سيرجع إليهم، إما أن يفضحهم في الدنيا أو يعذبهم في الآخرة. فهذه الأعمال من أسباب العذاب يوم القيامة. قال وما يخدعون إلا أنفسهم، فالله سبحانه وتعالى يعاقبهم عليها في الآخرة. وما يشعرون، لا يعلمون أن خداعهم لأنفسهم، يتصورون أنهم يخادعون الله ويخادعوا المؤمنين، والحقيقة أنهم يخادعون أنفسهم. في قلوبهم مرض، يعني شك ونفاق، وما يعني هذا الشك والنفاق يمرض القلوب، يعني يضعفها. فزادهم الله مرضا، لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن زادهم مرضا، بسبب أنهم كفروا بالقرآن. فكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى آيات كفروا بها، فزاد مرضهم، ولهم عذاب أليم، يعني مؤلم في الآخرة، بما كانوا يكذبون، يعني بسبب كذبهم، بسبب كذبهم وافترائهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم أن القرآن ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم، يقال للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، الإفساد في الأرض بالكفر، الإفساد في الأرض بالصد عن سبيل الله، ببذل الأموال في الصد، صد الناس عن هذا الدين، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني يزعمون أنهم مصلحون، يقولون هذا الفعل هو الصح، هذا الفعل هو الإصلاح. إذن المفسد يدعي أنه مصلح، والحقيقة أن ما يفعله ليس بإصلاح، وإنما هو فساد. رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال ألا إنهم بأفعالهم هم المفسدون في الحقيقة، ولكن لا يشعرون، يعني لا يشعرون أن ما يفعلونه هو الفساد، هو الفساد، لا يشعرون أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليهم. وإذا قيل لهم، لازال الحديث عن المنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا مثل ما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بالغيب، آمنوا باليوم الآخر، البعث والجزاء، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، السفيه هو الذي يؤمن أن هناك يوما آخر، السفهاء يعني الجهلاء، يعني لا نفعل كفعلهم. رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون أنهم هم السفهاء، السفيه هو الذي يكذب بالبعث، يكذب بالله سبحانه وتعالى بعد قيام الحجج. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هؤلاء المنافقون، لا زال الخطاب في المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نحن معكم مؤمنون. وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا إلى يعني مع، خلوا مع شياطينهم، مع الكفار، مع أشباههم، قالوا إنا معكم، شياطينهم يقولون كيف تكونون مع المؤمنين وتقولون آمنا، يقولون قالوا إنما نحن معكم، معكم أيها الشياطين، شياطين الإنس والجن، لكن قلنا
للمؤمنين نحن مؤمنون معكم إنما نحن مستهزئون، يعني نستهزئ بهم، نظهر لهم الدين، نظهر لهم الإيمان من باب الاستهزاء، من باب الاستهزاء بهم وليس على الحقيقة. والعرب تسمي كل متمرد شيطان، فهذا يشمل الجن والإنس. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الله يستهزئ بهم، الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم، هذا من باب الاستهزاء بهم. متى؟ في الآخرة. يستهزئ بهم بأن يفتح لهم طريقا إلى الجنة ثم يغلقه بأفواه بوجوههم، يستهزئ بهم يعذبهم ثم يقول لهم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا كله من باب الاستهزاء، والاستهزاء يضرب لهم بينهم وبين المؤمنين باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فإذا أتوا رأوا جهنم. هذا كله من باب الاستهزاء بهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم، يعني يمهلهم في طغيانهم. الطغيان يعني التجاوز في الحد، يتجاوزون الحد في الكفر والفسوق. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، إذن هم يترددون لأنهم منافقون. أولئك الذين اشتروا، اشتروا يعني استبدلوا، استبدلوا الضلالة بالهدى، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم استبدلوها بالنفاق، بالضلال، بالضلال. إذن قال الله سبحانه وتعالى: فما ربحت تجارتهم. الذي يأخذ الضلالة ويترك الهدى، يستبدل الضلالة بالهدى، قال: فما ربحت تجارتهم. فالتجارة هي مبادلة، هي مبادلة، إذن لم يربحوا، هذه التجارة خاسرة. فما ربحت تجارتهم، طيب التجارة هل التاجر هو الذي يربح أو التجارة التي تربح؟ نقول التاجر هو الذي يربح، لكن هذا من باب هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى: بل مكر الليل والنهار. هل الليل يمكر؟ نقول مكرهم في الليل والنهار، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا عزم الأمر. هل الأمر يعزم؟ نقول إذا عزم أهل الأمر. هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. قال: وما كانوا مهتدين. ما كانوا مهتدين في أفعالهم وفي تصرفاتهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: مثلهم، أي مثل المنافقين، لا زال الحديث عن المنافقين. مثلهم، مثلهم بمعنى صفتهم، كمثل يعني كصفة، مثلهم يعني صفتهم في نفاقهم، كمثل الذي استوقد نارا. استوقد نارا يعني أوقد نارا، فلما أضاءت، لأنه كان في ظلمة، فلما أضاءت يعني أنارت هذه النار، أضاءت ما حوله، فاستطاع أن يبصر واستدفأ وأمن من الخوف. ذهب الله بنورهم، أطفأ الله سبحانه وتعالى هذه النور، هذه النار، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لما أذهب الله سبحانه وتعالى هذه النور والنار، تركهم في ظلمات لا يبصرون. فهؤلاء المنافقون، هؤلاء المنافقون يستضيئون بالنور التي فيها، يستضيئون بالنار التي فيها النور، فيستضيئون إذا كانوا مع المؤمنين بالنور الذي معهم في الدنيا. وهكذا هم يقولون كلمة الإيمان فيستفيدون بها حال حياتهم، فإذا ماتوا جاء الخوف والعذاب. قال الله سبحانه وتعالى: فلما أضاءت ما حوله، يعني في الدنيا، استفادوا في الدنيا، يوم القيامة
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يعني الفائدة التي استفادوا فيها فقط في الدنيا، فإذا أتوا إلى الآخرة يعذبهم الله سبحانه وتعالى العذاب الشديد. والله سبحانه وتعالى قال يعني مستضيء بالنار، يعني مستضيء بالنور من جهة غيره. المنافق يستضي بالنار من جهة النور، هذا من جهة غيره وليس منه هو، لأنه منافق، لأنه منافق، لذلك يذهب مباشرة هذا النور لأنه من غيره وليس منه. كذلك ليس عنده مادة النار وهي مادة الحطب، فكذلك النور الإيمان ليس معهم، لذلك استفادوا من المؤمنين لما كانوا معهم، فلما أقبلوا إلى الآخرة ليس معهم الوقود الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قبل أن نشرع المثل في القرآن، المثل في القرآن له معاني. المعنى الأول المثل بمعنى الشبه، مثلهم كمثل الذي استوقد، يعني صفتهم كصفة الذي استوقد نارا، يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني صفتهم تشبه صفة الذي استوقد نارا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، يعني تشبه مثل العنكبوت. المعنى الثاني للمثل بمعنى العبرة، قال تعالى فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين، فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين. المعنى الثالث بمعنى الصفة، يعني الصفة من غير التشبيه. الأولى أحياناً يعني تشبيه، مثلهم كمثل، هذا من باب التشبيه الشبه. المعنى الثالث بمعنى يعني صفة، مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون أن فيها أنهار من ماء غير آسن. إذن أحيانا المثل بمعنى الصفة، أحيانا تأتي المثل بمعنى السنن، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني سنن الذين من قبلكم، بمعنى أنهم يصابون بالسراء والضراء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى هم المنافقون صم عن الحق، لا يسمعون الحق سمع قبول، بكم، البكم يعني الأخرس الذي لا يتكلم، هم خرص عن الخير لا يقولون الخير، عمي يعني لا يشاهدون طريق الهدى، لا يرون طريق الهدى، فهم لا يرجعون، لا يرجعون عن ضلالتهم، مستمرون على ضلالتهم. العرب تقول للمعرض عن الشيء أعمى، الملتفت عن سماع الشيء أصم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أو كصيب، شبههم ومثلهم أو كصيب، الله سبحانه وتعالى قال مثلهم كمثل، أو مثل آخر قال أو كصيب، مثال آخر، الصيب هو المطر، كصيب يعني كأصحاب مطر سيصابون بالمطر، أو كصيب من السماء، السماء هنا المراد بها السحاب، فيه يعني السحاب فيه ظلمات متكاثفة ورعد صوت وبرق لمعان، يجعلون أصابعهم، أصحاب المطر هؤلاء الذين سيستفيدون من المطر، يجعلون أصابعهم، أصابعهم يعني أناملهم، أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني من شدة صوت الرعد لأجل ألا يسمعوا هذه الأصوات، حذر الموت خوفا من الموت. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، إذا نزل القرآن على المنافقين فهو مثل
الصيب، مثل الصيب، فيه ظلمات، ظلمات عندهم الكفر، ورعد، الرعد وبرق، الحجة يعني الصوت، الحجة قوية وذات لمعان واضحة، ومع ذلك لا يستفيدون منها، وإنما يجعلون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعون هذه الحجة القوية، هذه الحجة القوية. حذر الموت، قال والله محيط بالكافرين، علمه يحيط بهم وقدرته تحيط بهم فلا يفوتونه. يكاد البرق يخطف، يعني يأخذ أبصارهم بسرعة خوفا، كلما أضاء لهم مشوا فيه. إذا رأوا البرق، الآن إذا رأوا البرق يستفيدون من الضوء، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وهؤلاء المنافقون يستفيدون من الضوء الذي يصدر من القرآن بسبب أنهم مع المؤمنين. وإذا أظلم عليهم قاموا، قاموا بمعنى وقفوا، إذا أظلم هذا تمثيل لإزعاج الآيات والقرآن للمنافقين لما فيه من الحجج، لما فيه من الحجج. إذن هذه الحجج تكاد تأخذ أبصارهم، لكن كلما أضاء لهم مشوا فيه. إذا كانت هذه الآيات وهذه التوجيهات من الله لهم فيه مصلحة يمشون، لكن إذا أظلم عليهم، إذا خالفت الآيات مصالحهم قاموا، يعني وقفوا. قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم، يعني أسماعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، ومن ذلك إذهاب الأسماع والأبصار. ثم يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل مكة وغيرهم فيقول يا أيها الناس اعبدوا، يعني وحدوا ربكم الذي خلقكم أنشأكم ولم تكونوا شيئا، والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي يتقي الله سبحانه وتعالى بالإيمان به ويطيع الله ويجتنب معاصيه لعلكم تتقون، ينال التقوى والفوز في الآخرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أشياء من مما فعله الله ومما خلقه لأجل أن يقول لنا الذي فعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الذي جعل لكم، جعل بمعنى خلق، جعل لكم الأرض فراشا، يعني بساطا، ليست في غاية الصلابة أو غاية الليونة، إذن يمكنكم الاستقرار عليها، والسماء بناء، جعلها سقفا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، يعني من أنواع الثمرات، رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة وحده. قال فلا تجعلوا لله أندادا، شركاء في العبادة وفي الطاعة، وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أن الله هو الخالق، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. الواجب عليكم ألا تعبدوا إلا هو، لأنه هو الذي هو المستحق للعبادة. وإن كنتم في ريب، يعني في شك، يا أهل مكة وغير أهل مكة، إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، عبدنا يعني محمد، نزلنا عليه القرآن، إذا كنتم في شك أنه من عند الله، تشكون أنه من عند الله، فأتوا بسورة من مثله، من حيث البلاغة وحسن النظم والإخبار والعلم، وادعوا شهداءكم، شهداءكم يعني آلهتكم التي تعبدونها، وادعوا شهداءكم من دون الله لأجل أن تعينكم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أن هذا الكلام، أن هذا القرآن من محمد، فافعلوا ذلك، فأنتم عربيون وفصحاء فأتوا بمثله. فلما عجزوا قال الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ما ذكرتم وعجزتم
عن إتيان بسورة من مثله، ولن تفعلوا يعني في المستقبل لن تفعلوا في أبدا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوا النار، كيف تتقي النار؟ بالإيمان بالله والإيمان بأن هذا القرآن ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. فاتقوا النار التي وقودها الناس، يعني الحجارة، الناس المراد به الناس الكفار فقط ليس على العموم، والحجارة كذلك وقودها الحجارة مثل الأصنام ونحوها. أعدت للكافرين، أعدت هذه النار، هيئت هذه النار للكافرين. وبعضهم يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس ثم تقف، والحجارة أعدت للكافرين، يعني أعدت الحجارة لتعذيب الكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا، يعني أخبر الذين آمنوا، آمنوا بالله سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل، إذا جمعوا بين الإيمان والعمل، أن لهم جنات، أن لهم يعني بأن لهم جنات تجري، جنات يعني حدائق ذات أشجار ومساكن، جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني الأنهار تجري من تحت الأشجار والقصور وليس من تحت الأرض، تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها أطعموا من تلك الجنات من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني يقولون هذا الذي نشاهده في الجنة هو الذي في الدنيا، لماذا؟ وأتوا به متشابها، أتوا يعني أعطوا هذه الثمار، أعطوا الرزق متشابها يشبه بعضه بعضا في اللون ونحو ذلك لكن يختلف طعما، ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من الحيض والأقدار، وهم فيها خالدون أي ماكثون، يعني إذا دخلوا فيها يكونون فيها خالدون لا يخرجون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي، لما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا في الذباب وفي العنكبوت بعضهم قال ما أراد الله سبحانه وتعالى بذكر هذه الأشياء الخسيسة، فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، أن يجعل مثلا ما بعوضة فما فوقها، البعوضة يعني صغار البق، فما فوقها يعني أكبر منها، الله سبحانه وتعالى لا يترك الضرب بهذه الأمثال سواء بعوضة أو أقل أو أكبر منها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، يعني هذا المثل والمثل والمثل الأمثلة السابقة الحق، يعني الثابت الواقع الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ما الذي يريده

كثيرا من الناس عن الحق بسبب كفرهم، ويهدي به كثيرا، يعني يهدي به كثيرا من المؤمنين، لأنهم يصدقون بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وما يضل به إلا الفاسقين، الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى هو الذي يضل بهذه الأمثال. ثم ذكر من صفات هؤلاء: الذين ينقضون عهد الله، يعني ما عهد الله سبحانه وتعالى إليهم، ومن ذلك عهد إليهم في الكتب السابقة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه، الهاء ميثاقه يعني إلى العهد، يعني ميثاقه يعني توكيده، من بعد توثيق، من بعد ميثاقه يعني من بعد توثيقه عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون الذي أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرحم، ويفسدون في الأرض، وأعظم الفساد الشرك بالله والمعاصي، أولئك يعني الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون، لأن مصيرهم إلى النار المؤبدة. والعهد في القرآن له معاني: المعنى الأول العهد بمعنى الوصية، المعنى الثاني العهد بمعنى الأمان. قال تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. المعنى الثالث العهد بمعنى الوفاء، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني ما وجدنا لأكثرهم من وفاء. المعنى الرابع التوحيد. قال تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني وحد الله سبحانه وتعالى. المعنى أو الخامس من معاني العهد بمعنى اليمين، بمعنى الحلف: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. المعنى السادس بمعنى الوحي: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، عهدنا معنى أوحينا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا ينال عهد الظالمين، بمعنى الوحي والنبوة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون يا أهل مكة وغير أهل مكة، استفهام توبيخ، كيف تكفرون بالله وقد أقام عليكم الحجج، وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب فأحياكم، أحياكم في الأرحام وفي الدنيا بأن نفخ فيكم الروح، ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم، ثم يحييكم بعد ذلك للبعث، ثم إليه ترجعون، يعني تردون بعد البعث فيجازيكم الله سبحانه وتعالى بأعمالكم. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأمور، الإحياء والإماتة، أكثر من مرة، لأجل أن يعني يرد على من ينكر البعث، مثل كفار مكة ينكرون البعث ويقولون الله سبحانه وتعالى لا يقدر على البعث. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنهم كانوا أمواتا فأحياهم، فالذي أحياكم بعد موتكم كذلك يحييكم بعد موتكم للبعث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذي من صفاته هو الذي خلق لكم ما في الأرض، يعني خلق الأرض وما فيها، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتنتفعوا بها وتعتبروا. إذن الله سبحانه وتعالى الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة. ثم استوى إلى السماء، استواء يليق بجلاله وعظمته، إلى السماء فسواهن، يعني السماوات. إذن السماء ليس السماء الواحدة، هنا استوى إلى السماء يعني كل سماء. قال الله سبحانه وتعالى: إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى بدأ خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماوات في يومين.

0: ثم دحى الأرض وبينها بين الجبال ونحو ذلك، وقدر فيها أقواتها في يومين. الذي خلق هذه الأمور هو المستحق للعبادة، الذي خلق هذه الأمور كذلك يقدر على إعادتكم بعد موتكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك، يعني واذكر يا محمد حين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي في الأرض، وهو آدم. أراد الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام للملائكة لإظهار عجزهم. يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا، يعني الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها، الإفساد يعني بالمعاصي، ويسفك الدماء، يعني يريقها بالقتل. قالوا كما فعل بنو الجان، كانوا في الأرض فأفسدوا فيها بالقتل وأفسدوا بالمعاصي. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نحن نسبح بحمدك، نعظمك ونقول سبحان الله ونذكرك ونقدس لك، يعني ننزهك عما لا يليق بك. فكأنهم يقولون نحن أولى بالاستخلاف من هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم عواقب الأمور، فأنا أبتلي من تظنون أنه مطيع فيؤديه الابتلاء إلى المعصية مثل إبليس، ومن تظنون به المعصية فيطيع. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من أديم الأرض، يعني من أديم الأرض، يعني من وجهها، بأن قبض منها قبضة من جميع أنواع الأرض، ثم نفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح فصار حيا حساسا بعد أن كان جامدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم، الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها. ألقى الله سبحانه وتعالى في قلب آدم علم الأسماء، أسماء مسميات مخلوقات خلق الله سبحانه وتعالى، فعلم آدم أسماء هذه المخلوقات. ثم عرضهم، عرض هذه المخلوقات على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء المسميات المخلوقات إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أني لا أخلق أعلم منكم، أو إن كنتم صادقين أنكم أحق بالخلافة ممن أخلقه. فقال الله سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك ننزهك ونعظمك عن الاعتراض عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، الذي تعلمه هو الذي نعلمه، إنك أنت العليم، تعلم كل شيء، الحكيم، فلا يخرج شيء عن علمك ولا يخرج شيء عن حكمتك. قال الله سبحانه وتعالى: قال يا آدم أنبئهم، أنبئ الملائكة بأسمائهم، أسماء المسميات، أسماء المخلوقات التي خلقها أمامهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، قال هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله سبحانه وتعالى موبخا للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، ما غاب في السماوات وفي الأرض وما غاب في غير السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون، تبدون يعني تظهرون من أقوالكم، وما كنتم تكتمون، ما كنتم تكتمون يعني تسرون من أقوالكم. فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. وإذ قلنا، أذكر يا محمد حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الله أعلم بالسجود، هل هو السجود بالسجود المعروف أو الانحناء، الله أعلم. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إلا هنا بمعنى لكن، لكن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى، امتنع عن السجود، واستكبر، تكبر عن السجود لآدم، وقال أنا خير منه، وكان من الكافرين. كان في علم الله سبحانه وتعالى أنه من الكافرين. إبليس هل هو من الملائكة؟ ليس من الملائكة، لأن الملائكة خلقوا من نور، والجن خلقوا من نار، وإبليس خلق من نار. الله سبحانه وتعالى في يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، والملائكة لم يخلقوا من نار وإنما خلقوا من نور. الله سبحانه وتعالى قال إلا إبليس في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. السجود في القرآن له معاني. المعنى الأول السجود المعروف، وهو وضع الجبهة على الأرض، وهذا هو الأصل. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، والآيات كثيرة. المعنى الثاني السجود بمعنى الركوع. قال تعالى وادخلوا الباب سجدا، يعني ركع. المعنى الثالث السجود بمعنى الانقياد والاستسلام والخضوع. والنجم والشجر يسجدان، يعني يخضعان لأمر الله، ينقادان لأمر الله سبحانه وتعالى. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، حواء خلقت من آدم، الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، يعني أكلا واسعا لا حجر عليه، لا من لا تمنع من شيء، حيث شئتما في أي مكان، ولا تقربا هذه الشجرة، يعني لا تأكلا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا، يعني فتصيرا من الظالمين، أي من العاصين. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الشجرة من باب الابتلاء منه سبحانه وتعالى، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فأزلهم الشيطان، الشيطان يعني إبليس، أزلهم يعني أذهبهما عنها، يعني عن الجنة. فأزلهم الشيطان عنها، يعني عن الجنة، أزلهما يعني أخرجهما من الجنة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فآدم لا يعرف أن هناك من يحلف بالله وهو كاذب، لذلك صدقه آدم فأكل منها فأخرجهما مما كان فيه، يعني من النعيم. وقلنا اهبطوا، الخطاب لآدم وحواء وإبليس، اهبطوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو. يا آدم وحواء وذرية آدم وحواء وإبليس، بعضكم لبعض عدو، يظلم بعضكم بعضا. ولكم في الأرض مستقر، يعني موضع قرار، ومتاع إلى حين، يعني تتمتعون من نبات الأرض إلى حين، يعني إلى وقت انقضاء آجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات، ألهم الله سبحانه وتعالى آدم كلمات قالها، قالوا والله أعلم أنها قول الله سبحانه وتعالى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الآية. فدعا بها، قال الله سبحانه وتعالى فتاب عليه، يعني قبل توبته، إنه هو التواب على عباده الذين يرجعون إليه، الرحيم، الرحيم بهم. فالتوبة من آدم رجوعه عن المعصية، والتوبة من الله رجوعه عليه بالرحمة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
2: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
4: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. وحين تتأمل حياة من عاشوا مع القرآن ترى بوضوح كيف كان القرآن لهم سلوى. فلم يكن القرآن عند الصحابة كتاب تلاوة فقط ولا نصا يتلى في أوقات الرخاء، بل كان نورا يتقد في ليالي الخوف، وسلوى تنزل على قلوب ضاقت مرارة الفراق ووحشة الطريق. كانوا بشرا يجوعون ويخافون ويحزنون وتدمع أعينهم، ولكن القرآن كان حيا في قلوبهم، يسند قلوبهم عند الكسر ويرفعهم عند السقوط. كان القرآن أمانا لما ضاقت الأرض وتكاثر الأعداء، وصار الإيمان تهمة والحق جرما والطريق مفروشا بالأذى. لم يجد الصحابة ما يسكن روعهم كالقرآن. كانت الآيات تنزل فتبدد خوفا وتثبت قدما وتخبر قلوبا مرتعشة أن الله معهم، وأن القلة مع الحق ليست ضعفا، وأن الكثرة مع الباطل لا تمنح أمانا. فكان القرآن درعهم الداخلي وحصنهم الذي لا يهدم، والأمان الذي يقول لهم في أحلك اللحظات: لا تخافوا ولا تحزنوا فالله معكم. وإذا هجع الناس وسكنت الأصوات وبقيت القلوب وحدها مع أثقالها، قام الصحابة إلى القرآن يتلون كتاب الله، وتبكي معه قلوبهم فتسقط الدموع وترتفع الأرواح ويزول حمل الدنيا شيئا فشيئا. لقد أدركوا معنى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وعاشوا بيقين مع قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأصبح القرآن لهم نورا يأخذ بأيديهم في دروب الحياة، ويخرجون به من ظلمات الألم وأوجاع الحياة للسكينة والأمان والإطمئنان. فإذا ضاق قلبك وأثقلتك الأحزان، فتذكر أن القرآن الذي سلى قلوبهم هو نفسه القرآن الذي بين يديك الآن. افتحه وتأمل معانيه، وعش متأملا متدبرا لآياته، ثم شاهد كيف تمتلئ حياتك بالسلوى.
3: سلوى القلوب. ستلوح بيارق أفراح
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
4: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى
1: القلوب.
3: بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
6: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
8: بسم الله الرحمن

ما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نبقى الآن وإياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله الجرافين وما تيسر له من سورة قاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير وشرب من الفضة فليس منا، ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا. رواه الطبراني. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشمال ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال: وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. رواه مسلم والترمذي بدون الزيادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل من في السقاء وأن يتنفس في الإناء. قال الحافظ: وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي النهي عن التنفس في الإناء من حديث أبي قتادة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول: هو أمرأ وأروى. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على ما وردنا من أسئلة واستفسارات من المستمعين الكرام. هذه الرسالة وردت من شخص رمز لاسمه بكاف عين كاف عين. يقول في رسالته: هناك شخص معين أصيب بمرض قبل رمضان العام الماضي ولازمه المرض إلى الآن، ولا يستطيع الصيام لهذا العام لو جلس على هذا الوضع، فما الحكم لو أتى رمضان العام القادم وهو لم يصم رمضان السابق ولم يستطع صيام رمضان الحالي؟ أفيدونا وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، هذا الذي لزمه المرض ولم يستطع صوم رمضان الماضي ولا هذا الحالي ويخشى أن يأتيه رمضان القادم وهو كذلك، لا صوم عليه، والحمد لله. الله جل وعلا يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا لطف سبحانه وتعالى ورحمة جل وعلا، فإذا عافاه الله وشفاه قضى ما عليه من الأيام الماضية واللاحقة ولا حرج عليه في ذلك، والحمد لله. أما إن قرر الأطباء أن هذا المرض يستمر ولا يزول، فإنه يكون كالشيخ الكبير والعجب الكبيرة الذين يشق عليهم الصيام، فإنه يطعم كل يوم مسكينا ولا يلزمه صوم.
1: نعم.
2: إذا تقرر من جهة الأطباء أن هذا المرض ملازم.
1: نعم.
2: وأن مثله لا يشفى منه بل يلازمه، فإنه حينئذ يفطر ولا قضاء عليه ويطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو نحو ذلك. هذا الواجب عليه مثل الشيخ الكبير العاجز والشيخ الكبير العاجزة، الحكم فيهم سواء.
1: نعم. سؤاله الثاني يقول: تناقشت مع مجموعة من الزملاء عن حكم ما يسمى بالعادة السرية وحكم الفعل في بعض أنواع الحيوانات، أفيدونا ولا حياء في الدين وفقكم الله.
2: لا شك أن الاستمناء باليد لا شك أنه من المحرمات، لأن الاستمناء يخالف قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون. وهذا ابتغى أمرا آخر غير الاستمتاع بالزوجة والسرية فيكون عاديا ظالما، ولأن الأطباء قد قرروا أن الاستمناء باليد فيه مضار كثيرة، فالواجب ترك ذلك والحذر من ذلك، وأن يستعين على تخفيف حدة الشهوة بالأشياء الأخرى كالصوم الشرعي، فإن الله شرع الصوم لمن عجز عن النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منه الباءة فليتزوج، فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، فجعل الصوم وجاء يعني قاطعا الشهوة كالخصاء لمن لم يجد قدرة على النكاح. وبهذا يعلم أن الواجب على الشباب المبادرة للنكاح والإسراء إليه لما فيه من مصالح كثيرة، التي من جملتها العفة عن المحرمات وتحصيل الأولاد وإعفاف النساء وتحقيق مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة بأمة عليه الصلاة والسلام. فينبغي في هذا التعاون بالبر والتقوى والتخفيف المهور وهكذا التخفيف من الولائم حتى يتسنى للشباب حصول المطلوب من النكاح. ولا شك أن المغالاة في المهور من أعظم الأسباب في تعويق النكاح، وهكذا المغالاة في الولائم وكثرة ما يذبح من البهائم وما يصنع من الطعام، كل هذا مما ينبغي تخفيفه وتقليله حتى لا يتكلف المتزوج. وهكذا الفتاة ينبغي لها أن تسارع إلى ذلك وأن ترضى بما يسر الله من المهر، وأن لا تشدد في المهور ولا في الولائم، وهكذا أمها وأخواتها وأولياؤها ينبغي في هذا التخفيف والتيسير حتى يحصل التعاون البر والتقوى. وإذا اجتمع رأي الجميع على مهر قليل وعلى وليمة قليلة فهذا أحسن تحقيقا للمصلحة العامة، وليكون بذلك قدوة لغيرهم في التخفيف والتيسير. ومن ذلك أيضا يتعاطى بعض الأدوية التي تخفف شر الشهوة ولا تقطعها، لأن هذا يعينه على ترك الاستمناء والعافية من شر هذه العادة السرية.
1: نعم.
2: أما ما يتعلق
1: بالحيوانات
2: باتصال الإنسان بالحيوان فهذا لا شك أنه منكر وكبيرة من الكبائر، وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ومفعول به، ومن وقع على بهيمة فاقتلوا واقتلوا البهيمة. هذا وعيد شديد، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل كما لو زنى وهو محصن، ولكن ذهب آخر من العلم منه ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه لا يقتل بل يعزر ويؤدب، لأن الحديث في سنده مقال وليس بذاك في الصحة، بل اختلف العلماء في صحته. فلهذا الصواب أنه يعزر ولا يقتل، الذي يأتي البهيمة الصواب أنه يعزر ويجلد ويؤدب بما يراه ولي الأمر من الأدب والسجن، قد علّه ولي أمثالها هذه الفاحشة كبيرة.
1: لا.
2: أما البهيمة فتقتل، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم لئلا يتحدث الناس أن هذه البهيمة فعل فيها فلان، ويكون فيها نشر للفاحشة وإظهار لها وإعلان لها، ولكن عليه مع ذلك غرامتها، كانت مأكولة تذبح وتؤكل، وإن كانت غير مأكولة كالحمار والبغل فإنها تذبح وتطرح للكلاب أو للسباع وما أشبه ذلك، ولا تؤكل لأنها محرمة، وعليه غرامتها لأهلها لأنه السبب في إتلافها، فتلزمه قيمتها لأهلها. نعم.
1: أحسنتم. سؤاله الأخير يقول: ما حكم من ترك 5 صلوات لعذر كعدم الطهارة مثلا، وكيف يقضي هذه الصلوات، وكيف تقضى إذا كانت أكثر من 5 صلوات، وكذلك كيف تقضى إذا كانت أقل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
2: كثير من المرضى قد يجهل الحكم الشرعي في الصلاة فيتساهل ويؤخر الصلوات يرجو بزعمه أنه يعني يشفى حتى يقضيها على حال أحسن، وهذا غلط، لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلوات بل يصلي على حسب حاله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمران لما اشتكى مرض بواسير قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع ساقيا. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصلي على حسب حاله ولم يسمح له بالتأخير، ولأن الصلاة واجبة في وقتها فلا يجوز تأخيرها عن وقتها، لكن يجوز له الجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء للمرض كما يجمع المسافر. أما تأخيرها عن وقتها بالكلية، تأخير مجموعتين عن وقتهما، وتأخير الفجر عن وقتها، هذا لا يجوز، بل يجب عليه يصلي في الوقت ولو على جنبه ولو مستقيا، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فينبغي التنبه لهذا وتنبيه الناس على هذا الشيء، ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة التنبه لهذا الأمر وتنبيه الناس على هذا الأمر، وأن المريض لا يجوز له التأخير، بل يجب عليه يصلي الصلاة في وقتها سواء كان قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستقيما على حسب قدرته، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا عجل على الصلاة بالماء صلى بالتيمم، فيشق عليه استعمال الماء للمرض استعمل التيمم، يعني تيمم بالتراب، تعفر بالتراب، يغلب التراب في يديه فيمسح بهما وجهه وكفيه، ويقوم مقام الماء عند العجز عن الماء أو عند العجز عن استعمال المرض، والحمد لله. وهكذا لو كانت ملابسه أو كان فراشه فيه نجاسة ولم يتيسر له غسل الملابس ولا إبدالها، ولم يتيسر له غسل الفراش ولا إبداله، صلي على حسب حاله، فاتقوا الله وصلاته صحيحة. لكن لو أخر جهلا منه فإنه يقضيها بالترتيب، ولو في لحظة واحدة يقضيها بالترتيب، صلي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء مرتبة. ولو صلىها في وقت واحد في الحال فهذا طيب، المقصود الواجب على البدار.
1: علي الغامدي، بلاد غامد، قرية آل عاطف، يسأل عن الإفطار في شهر رمضان للمرض. يقول: أود أستفسر عن موضوع هو أنني أعمل في منطقة حارة وأنا إنسان مريض، وسبق أن تنومت في مستشفى السداد، وفي رمضان هذا العام أفطرت الأيام كلها لعدم استطاعتي الصيام، فأرجو من فضيلتكم إفادتي، هل أقضي أم أطعم أم ماذا يترتب علي؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
2: الواجب على المريض إذا أفطر أن يقضي.
1: نعم.
2: بعدما يشفيه الله بما عليه من الأيام، سواء كانت متتابعة أو مفرقة لا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى، ولم يقل سبحانه متتابعة فدل ذلك على أنه مخير، إن شاء تابعها وهو أفضل، وإن شاء فرقها ولا حرج. هذا كله إذا كان يستطيع، أما ما دام لا يستطيع فإنها تؤجل عليه حتى يستطيع، حتى يشفى من مرضه، فإذا شفاه الله وعافاه قضاها متتابعة أو مفرقة. فإن كان مرضه مرضا لا يشفى مثله بل هو يلازم ويبقى، هذا لا يلزمه القضاء حينئذ لا عجزه عنه، ولكن يلزمه إطعام، إطعام مسكين عن كل يوم نصف من التمر أو من الرز من قوت البلد، يكفي هذا. إذا كان مرضه يعني لا يشفى مثله فهذا حكم الشيخ الكبير والعزم الكبيرة، لا صوم لا قضى عليهما، ولكن يطعم كل منهم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من التمر أو من الرز ونحو ذلك، يعني نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم ولا قضى.
1: أحسنتم. هذه الرسالة من مستمع رمز لاسمه بميم عين كاف، وهي في الحقيقة مجموعة أسئلة، ولعلنا نأخذ منها سؤال في هذه الحلقة أو سؤالين. يقول: أنا موظف حكومي وعملي بعيد عن أهلي، علما بأني أقوم بزيارة أهلي بعد كل أسبوعين، وذلك بعد انتهاء دوام يوم الأربعاء، وأن هذه المسافة تستغرق 4 ساعات ونصف تقريبا، وأرجع إلى مقر عملي يوم الجمعة. المطلوب: هل يصح لي قصر الصلاة وجمعها مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أم القصر فقط، أو الجمع بدون قصر، أو أصلي كل صلاة على وقتها ولا تشملني رخصة المسافر وذلك لكثرة تكرار السفر لقصد عملي الأصلي ومكان أهلي، علما بأنني أمتلك سيارة في حالة ذهابي وإيابي وتحت تصرفي الخاص، أفيدوني وفقكم الله.
2: المسافر إذا سافر لأهله أو لحاجة يقصر ويجمع، لا حرج عليه، ولا تكرر هذا منه، ولو أنه يذهب كل أسبوع أو كل أسبوع إلى أهله في محل بعيد، إذا كان السفر إذا كان أهله في محل يعد سفرا فلا بأس أن يقصر، صلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء، ولا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلا، لا بأس عليه في ذلك ولا حرج، فله الجمع وله القصر وله الإفطار في السفر. إذا كانت المسافة تعد سفرا كالذي مثلا يعمل في الرياض ويسافر إلى قصيم أو يسافر إلى حائل أو يسافر إلى الوشم إلى شقراء إلى كذا، هذا كل سفر، فما دام في السفر فله الإفطار، إلا إذا تعمد السفر لأجل الفطر، إذا كان قصد لأجل الفطر فلا يجوز هذا لأن هذا تحيل، أما إذا كان سافر لحاجته لأجل زيارة أهله وقضى حاجاته فلا حرج في ذلك، وله يصلي الظهر ركعتين إذا كان في السفرة، والعشاء ركعتين في السفرة، والعصر ركعتين في السفرة، وله يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لا بأس في ذلك. لكن إذا كان سافر مثلا أول النهار وفطر ثم وصل إلى أهله في النهار يمسك، يعني وصل إلى وطنه يمسك ويقضي اليوم هذا الذي أفطر فيه، وإن صام في الطريق حتى لا يقضي ولم يفطر فلا حرج، الصوم جاهز والفطر جاهز والحمد لله. المقصود كل ما يسمى سفرا فله فيه القصر وله فيه الفطر، لكن إذا كان يصل في أثناء النهار لبلده فإن صام حتى لا يتكلف القضاء فلعله أحسن له أو لا له حذرا من التكلف تكلف القضاء، وإن أفطر ثم أمسك في بلاده إذا وصل هذا هو الواجب عليه ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه. وهكذا الصلوات يقصر الظهر والعصر والعشاء اثنتين، وله جامع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في ذلك. كل ما يعد سفرا كثمانين كيلو 70 كيلو وما يقاربها كل هذا سمى سفر.
1: نعم أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء، وقد عرضنا فيه أسئلة واستفسارات كل من المستمع كاف عين كاف عين والمستمع عدنان السيد صالح من محافظة عدن جمهورية اليمن الديمقراطية، وعلي محمد علي الغامدي، والمستمع ميم عين كاف الذي يسأل عن رخصة القصر والجمع للصلاة هل تشمل صاحب السفر المتكرر. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل بالإجابة على هذه الأسئلة مشكورا. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل، قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر، وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو مد بالشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقين. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. أخرجه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. أخرجه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. أخرجه البخاري. وعن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن العباس وهو أعلم. أخرجه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذباً.

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

فتبادلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً.

الغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك

على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجل

بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل

ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

أذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

غير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا

تَعْمَلُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا؟ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا؟ آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

رسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

0: أبدا. صدق الله العظيم.
1: ستلوح بيارق أفراح
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى
3: سلوى القلوب.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الصلاة معينة على الثبات والمصائب. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وهي تفتح أبواب الرزق. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهي سبب في الرزق بالأولاد. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وراحة بال المؤمنين، وكثرة السجود سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا، وهي الحد الفاصل بين الإيمان وبين الشرك والكفر، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. محبة الله: واحد، تتعلق بالعمل الصالح، لحديث: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. اثنان، أو تتعلق بالعامل الصالح: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. أو تتعلق بوصفه الصالح: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثلاثة، أو تتعلق بالزمان الفاضل: فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض، لحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أي عشر ذي الحجة. أربعة، أو تتعلق بالمكان الفاضل: فبعض الأمكنة أحب إلى الله من بعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

صيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به.

بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

اتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.

فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلا

بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

أذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

كفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

كان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

كان في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد

افرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

رسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب،
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب.
3: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم أيها الإخوة نكمل الأدوية الشافية المجربة لصلاح القلوب، وكنا قد تحدثنا عن معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته، وتعلق القلب بالله وحده، وتصفية القلب من الشهوات والذنوب. وحديثنا هذا اليوم هو عن ذكر الله وتلاوة القرآن والأسباب المعينة بعده. الإنسان أيها الإخوة مكون من جسد وروح، وكي يعيش الإنسان وتستمر حياته لابد أن يعطي لجسده وروحه مقومات الحياة. الجسد يحتاج الطعام والشراب ليحيا، والروح تحيا بحياة القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فحياة القلب والروح بذكر الله بالقلوب واللسان. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء القلوب ودواؤها اللازم، وقد سماه الله جل وعلا بالروح لأن به تحيا القلوب. فقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد ذكر الله جل وعلا أثر ذكر الله والقرآن على قلوب المؤمنين، فقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى عن القرآن وأثره على القلوب: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فبين كيف أن ذكره والقرآن يوجل القلب ويزيدها إيمانا ويلينها ويصلحها. ولذا كان لزاما على من أراد صلاح قلبه أن يكثر من ذكر الله وتلاوة كتابه بقلب حاضر خاشع متبتل. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد بيّن سبحانه وتعالى حكمة إنزاله للقرآن، وهي أن تتدبر آياته، ففي التدبر صلاح القلوب وسعادة الدنيا والآخرة. وجاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن تلاوة القرآن: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. أخرج ابن أبي شيبة. فقراءة آية واحدة بتفكر وتفهم خير من قراءة ختم بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وأن يذوق العبد حلاوة القرآن. وعن ذلك قيل: إن القرآن ليس كتاب علم نظري أو تطبيقي، ينتفع به كل من يقرأه ويستوعب ما فيه. إنما القرآن كتاب يخاطب القلب، أول ما خاطب خاطب القلب، ويسكب نوره وعطره في القلب المفتوح الذي يتلقاه بالإيمان واليقين. وكلما كان القلب نديا بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة القرآن، وأدرك من معانيه وتوجيهاته ما لا يدرك منه القلب الصاد الصلد الجاف، واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدي إليه الجاحد الصادف، وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارئ المطموس. وإن الإنسان ليقرأ الآية أو السورة مرات كثيرة وهو غافل عجول فلا تحرك له في قلبه شيء، وفجأة يشرق النور في قلبه فتنفتح لهذا القلب آية، فتنفتح له عن عوالم ما كانت تخطر له ببال، وتسرع في حياته المعجزة في تحويلها من منهج إلى منهج ومن طريق إلى طريق، فيتحول بفضل آية من كافر إلى مسلم، أو يتحول إلى إنسان صالح مصلح داعية إلى الله جل وعلا. من الأدوية النافعة لصلاح القلوب الخبيئة الصالحة عبادة السر. وعبادة السر هي طاعة معينة تقوم بها لا يعلم بك إلا الله جل وعلا. إذا استطاع الواحد أو الواحدة أن يحفظ بينه وبين الله جل وعلا سرا واحدا، قاده إلى أن يكون عنده أو بينه وبين الله أسرارا عظيمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وأثر ذلك في القلوب وفي الموازين كبير. ولذا يقول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم سماله ما تنفق يمينه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. فمن أهم ما يصلح القلب ويثبته طاعة السر، فهي بعيدة عن الرياء والنفاق، دليل إخلاص وصدق، لا يستطيعها كاذب ولا منافق. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الذنوب الخفيات أسباب الانتكاسات، وعبادة الخفاء أصل الثبات. يقول ابن الجوزي: لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبئ عنه وقدره في الناس ليس بذاك، ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته، فتدبرت السبب ووجدته سريرة. وعلى هذا حرص الصحابة والسلف الصالح على إخفاء أعمالهم عن أعين الناس خوفا من أن يفسدها الرياء تقربا إلى الله. فقد جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وقد عزى الإمام الذهبي إلى إبراهيم الحربي قوله: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. وكان علي بن الحسين رحمه الله يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة، ويقول: إن الصدقة في الليل تطفئ غضب الرب. وقد تكون الخبيئة الصالحة عبادة خفية كالصلاة في جوف الليل والناس نائم، أو صيام يوم شديد الحر بينما عامة الناس مفطرون. وقد تكون الخبيئة الصالحة قضاء حوائج المسلمين من الضعفاء والعاجزين والمساكين. وقد تكون الخبيئة عمل قلبي محض لا يمكن أن يطلع عليه لفاطر القلب وخالقه. وأيما تكون هذه الخبيئة فهي صلاح للقلب وتزكية له ورفعة في الإيمان. ينبغي للمؤمن أن يحرص أن يكون بينه وبين الله خبيئة. احرص أخي، احرصي أختي، أن يكون بينكم وبين الله عمل صالح لا يعلم به إلا الله. تخيل أنك تذهب في ليلة ظلماء لا يعلم بك إلا الله، فتأخذ شيئا من الصدقة أو شيئا من مما تملكه وتعطيه فقير لا يراك إلا الله، فتقع يوما في مأزق، وتقع يوما في مشكلة، أو تقع يوما في حال صعب، فتلجأ إلى الله جل وعلا وتستغيث بهذا الدعاء وتتوسل بهذا الدعاء إلى الله جل وعلا. الذين انطبقت عليهم الصخرة دعوا الله جل وعلا بصالح أعمالهم. تخيل أن تكون أنت الرابع معهم، ما هو العمل الذي تدعو به؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعل وياكم ممن يصبر نفسه على إيجاد عمل صالح خفي لا يعلم به إلا الله. نسأل الله جل وعلا أن يصلح منا ومنكم الظاهر والباطن، وأن يثبتنا وياكم على هذا الدين إلى أن نلقاه. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
3: كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب.
3: أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
3: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك.
2: عبر صفحتنا على الفيسبوك.
1: ذكركم.
2: ذكركم
1: أقرب إليكم أينما كنتم.
2: أقرب إليكم أينما كنتم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة، أو أعتقها بهما من النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم واللفظ له، والترمذي ولفظه: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو 3 أو أختين أو 3 حتى يبن أو يموت عنهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه من رواية شرحبيل عنه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له فأنا وهو في الجنة كهاتين، وضم أصبعيه، ومن سعى على 3 بنات فهو في الجنة، وكان له كأجر مجاهد في سبيل الله صائما قائما. رواه البزار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. رواه الترمذي واللفظ له وأبو داود، إلا أنه قال: فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. وابن حبان في صحيحه. وفي رواية للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحدكم 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

0: يعلمون.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق من مرق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة لعلنا نتحدث عن، دائما الناس يتحدثون عن أفضل كلام ولا أجمل كلام ولا أروع كلمات، وأحيانا تجد من يسطر شيئا من كلام في يعني وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، ويظنون أنها أجمل عبارة وأفضل كلام وأن كلمات خلدها التاريخ. واليوم نحن سنتناول هذا الموضوع، لكن من زاوية هي أعظم وأجل قدرا. لكن سأترك بداية هذا الحديث عن ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الشيخ محمد المهنا، باحث شرعي وقانوني. حياك الله يا شيخ محمد.
4: وحياك الله وبياك وسلمك وعافاك وسلم المستمعين والمستمعات.
3: شيخ محمد، ودنا ننطلق اليوم، يعني كثيرا من الناس من يقول لك هذا الكلام ما جاء مثله، هذا أعظم كلام سطر، وهذا أجمل كلام سطر، وهذا أبرك كلام. لكن كنت أتحدث أنا وإياك قبل الحلقة وقلت لي أن هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلك تكمل لي الحديث، من ظن بالمال أن ينفقه.
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما تفضلت به حري بأن يتحدث عنه، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له ما أفضل الكلام. لما سأل أبو ذر رضي الله عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكلام، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة لكنها عظيمة جدا، قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظا وأذكارا وكلمات هي من أحب الكلام إلى الله، أو أنها أفضل الكلام. كذلك أيضا ما يتعلق بتفضيل بعض سور القرآن على بعض الآيات على بعض، فالأحاديث تؤخذ بمجملها. اللفظ الذي أشرت إليه قبل قليل هو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مروي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود من قوله، فقد جاء في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من ظن بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سأشرح الحديث شرحا سريعا.
3: جميل.
4: أو خلنا نقول الأثر، لأنه ثابت عن عبد الله بن مسعود وفي إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، لكنه ثابت من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
3: لكن قبل شرح الحديث، يمكن نعطي إلماحة بسيطة للمستمع الكريم. أنت الآن قلت قول عبد الله بن مسعود،
4: نعم،
3: وهو في الأدب المفرد البخاري،
4: نعم،
3: وهناك حديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحيانا نجد قول مثلا تجد تتبع السند لين يصل للتابعي ثم المتن معين.
4: نعم.
3: إيش الفرق بين هذه الصور الثلاثة؟
4: هناك يعني فائدة حديثية، الفرق بين الحديث والأثر. الحقيقة أن الأحاديث أثر، والأثر يعني ما أثر عن فلان، يعني ما قاله فلان أو ذكر عنه أو كذا، فكل حديث أثر. ولكن بعض الناس، بعض العلماء، ثم استقر الأمر على التفريق، فالحديث ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه، والآثار ما كان مرويا عن الصحابة والتابعين. ولذلك مثلا يقال إن مصنف عبد الرزاق، مصنف بن أبي شيبة، مليئة بالآثار، لأن أكثر ما فيها المروي عن الصحابة والتابعين وكلام السلف رضي الله عنهم. فهنا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكرته قبل قليل، لكننا إذا نظرنا في إسناده وجدنا فيه أن فيه ضعفا، فلكي نرويه بطريق صحيح وجدنا أن هذا الإسناد إلى عبد الله بن مسعود من قوله أنه مروي بسند صحيح.
3: جميل.
4: هذا الأثر أو هذا القول المروي عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود من السابقين الأولين من المهاجرين، وهو من أكبر الصحابة ومن أعلم الصحابة، ولذلك كان يعني مقدما حتى عند عمر بن الخطاب، وهو مقدم عند الصحابة على ابن عباس، لأنه متقدم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ابن عباس مثلا على علمه وجلالته وكثرة معرفته للتأويل، إلا أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو طفل، فعندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 14 أو 15 أو أقل أو أكثر، ففرق بين الاثنين. طبعا ليست هذه للمفاضلة بين الرجلين، وإنما لمعرفة التاريخ، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أعظم قدرا وأكثر علما. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه، وقوله معتبر، يقول: من ظن بالمال أن ينفقه. هذا إنسان يحب الخير ويتمنى الأجر، لكن نفسه لا تطاوعه، فهو يريد أن ينفق المال ولكن ما
3: ضنين به
4: يعني بخيل به، بمعنى أنه ليس عنده القدرة على الإنفاق،
3: بس عنده تنازع في نفسه عنده على فعل الخير،
4: عنده محبة للخير. نعم. وخاف العدو أن يجاهده، يتمنى أن يجاهد، لكنها أيضا عنده ما عنده ذاك القوة. وهاب الليل أن يكابده، إذا نام استراحت نفسه للنوم وليس عنده همة عالية لقيام الليل. قال: من أراد أن يحصل أجور هؤلاء أو أن يكون مثل هؤلاء أو قريب من هؤلاء فعليه بشيء، وهذا الشيء سهل جدا، يستطيعه الكبير والصغير، القائم والقاعد والمستلقي، الماشي، المشغول وغير المشغول، المريض والصحيح. فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنت قبل قليل يا أستاذ طلال قلت إنه ضنين بماله، وكلمة ضنين هذه واردة في القرآن، وما هو على الغيب
3: بضنين،
4: فهي بالضاد المعنى البخل.
3: يا سلام.
4: من ظن بالمال أن ينفقه، يعني من بخل بالمال أن ينفقه. أما هي بالضاء ف
3: أخت الصاد، والضاد أخت الصاد،
4: الضاد أخت الصاد، نعم، هذه من البخل أو المقصود بها البخل. وأخت الطاء الظن اللي هو مقابل،
3: ظنين بالله ظن
4: السوء، نعم، مقابل للجزم أو وما أشبه ذلك.
3: هو يمكن يجي سؤال إذا سمحت لي، أنه يعني الواحد ظن بالمال أن يكابده،
4: نعم،
3: والناس تنفق المال عندهم حاجة
4: صعب
3: كبيرة،
4: نعم،
3: جدا
4: صعب.
3: لا لو اللي ينفق يحس أنه يعني عمل حاجة كبيرة،
4: نعم،
3: أو اللي يخرج إلى ساحات الوغى ويلاقي العدو أنه أيضا عمل عملا عظيما، أو اللي يقوم الليل أيضا عمل عظيم. تأتي هذه الكلمات وأنت تقرأ هذا الأثر تقول كيف هذه توازن هذه؟ لماذا لماذا السؤال لماذا ساوتها أو لماذا هي كمان قد تكون أفضل؟
4: نعم. أولا مما نؤمن بها بحمد الله أسماء الله عز وجل وصفاته. فالله عز وجل أخبرنا بأنه كريم وأنه بر وأنه ذو الجلال والإكرام وأنه ذو الفضل العظيم وأنه حليم على عباده، فإذا أمرهم بأمر فإنه سبحانه وتعالى يفتح لهم أشياء ربما لا يستطيعها، يعني في أشياء لا يستطيعها كل أحد، يفتح الله عز وجل أشياء يستطيعها الناس. فمن كرم الله وحلمه وفضله على عباده أن يسر لهم البدائل، فهذه البدائل مثل هذه الكلمات الأربع سهلة على الجميع.
3: صحيح.
4: ومثل ذلك مثلا لما فقراء المهاجرين والأنصار قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتكبير والتحميد بعد كل صلاة وقال إنكم تدركون به أهل الأموال الذين ينفقون. جاءوا بعد ذلك وقالوا يا رسول الله علم إخواننا الأغنياء
3: بما وصيتنا
4: بما فقالوا صار عندهم هنا وهنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن فضل الله عز وجل أنه لم يجعل الفضل خاصا بعبادات صعبة أو عبادات، خلنا يعني نغير اللفظ نقول بعبادات فيها شيء من المشقة، وإنما فتح الأمر للزلفة لديه والقرب عنده سبحانه وتعالى حتى بأشياء يسيرة. الإشكال يا شيخ طلال أنه مع يسرها وسهولتها وأنها لا تأخذ وقتا ولا جهدا ولا مالا ولا مشقة، إلا أن هذه الكلمات يغفل عنها كثير من الناس. ولو أن الإنسان عود نفسه على هذا الذكر وهو قائم وهو راقد وهو في مكتبه وهو في مجلسه وهو في سيارته، الآن تجد كثير من الناس يذهبون إلى مشاويرهم يمضي عليه في السيارة نصف ساعة أقل أكثر، لو أنه ذكر الله عز وجل بهذه الأذكار لربما تجاوز ذكره لله عز وجل في اليوم الواحد آلاف المرات، وكان ذلك سببا للخير العظيم له في الدنيا والآخرة. ولو أنا أردت يعني أن أبسط القول، ولعلنا نبسط القول في المستقبل في معاني هذه الأذكار وهذه الكلمات ولماذا حث عليها بالذات لطال بنا المقام.
3: أعتقد أنه هناك معاني عظيمة داخل هذه الأذكار جعلتها تعتل، يمكن هذا يذكرنا بعدين لو جيت أيضا نفس أو قريب منه لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على بعض زوجاته بعد الفجر وجدها تذكر الله، ثم ذهب ورجع في وسط النهار وجدها أظن علمها كلمات، قال يعني هذا الوقت كل اللي جلستي لو قلتي كذا.
4: نعم، هذا الحديث هو حديث الذكر المضاعف. وهذه المرأة الصالحة جويرية رضي الله عنها وأرضاها جلست تذكر الله مدة طويلة ساعتين أو ثلاث مثلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، بمعنى أن الكلمات اليسيرات التي قلتها في 10 ثواني أو 20 ثانية أفضل من الكلمات التي قلتيها في ساعتين أو ثلاث. ما هي؟ قال قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رددها 3 مرات.
3: الله.
4: هذا لا يمنع أن الإنسان يبقى في المسجد ويذكر الله الفترة الطويلة، لكن أيضا اجعل من ذكرك هذا اللفظ العظيم وهو الذكر المضاعف. جميل. الكلام عن الذكر يطول جدا ولا أريد أن يعني استأثر بالحديث إن كان فيه محاور أخرى.
3: دعني أنت، الحديث طبعا ورد ذكره في كتاب الأدب المفرد
4: للبخاري. نعم.
3: والبخاري والناس دائما تعرف صحيح البخاري، لكن هذا الكتاب هل هو كتاب مستقل عن صحيح البخاري ولا هو باب أو كتاب من ضمن صحيح البخاري؟ وأيضا سؤال آخر، نحن قلنا بسند صحيح.
4: نعم.
3: وهل نحتاج أنه إذا تحدثنا عن حديث رواه البخاري مثلا،
4: نعم،
3: أنه نقول لازم سند صحيح وأننا نعرف أنه الكتاب صحيح البخاري وأصح الكتب بعد كتاب الله؟
4: هذه الحقيقة
3: مجموعة أسئلة.
4: نعم. أنا سأجيب عليها بشكل مدموج إن شاء الله يفصل هذه المسألة. وهي فعلا بعض الناس يقول ليش تقول رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح؟ أصلا البخاري كله صحيح وكل صحيح مسلم صحيح، أليس كذلك؟
3: صحيح.
4: ليش تقول بسند صحيح ولا بسند ضعيف؟
3: خلاص قل رواه البخاري.
4: رواه البخاري وبس. إيه نعم. الجواب على هذا أن البخاري رحمه الله تعالى له كتب كثيرة، أشهرها ثلاثة: كتاب صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح. هذا الكتاب إذا قيل رواه البخاري وسكت الإنسان فهو المقصود صحيح البخاري، وكل ما في هذا الحديث أحاديث صحيحة. الكتاب الثاني الأدب المفرد، وهو الذي ذكرت منه حديثا قبل قليل أو أثرا،
3: هو كتاب آخر غير الجامع الصحيح،
4: غير الجامع الصحيح، غير صحيح البخاري، مستقل عنه تماما. أيضا هناك كتاب التاريخ الكبير وهو وفيه أحاديث. إذا قيل رواه البخاري وسكت الإنسان فالمقصود صحيح البخاري، وهو أشهر الكتب وأعظمها وأكثرها من حيث عدد الأحاديث.
3: جميل.
4: وقد اشترط البخاري على نفسه عند تأليفه لهذا الكتاب ألا يضع فيه إلا الأحاديث الصحيحة. العلماء بعد البخاري نظروا قالوا فعلا خلينا نشوف هل هو
3: ندقق
4: البخاري، ما هو نبي إذا قال قولا ما نجزم بكلامه لمجرد أنه قاله. فنظروا وبحثوا ونخلوا ودققوا وحققوا، فوجدوا أن كل ما في البخاري صحيح، هذا قول مجموع الأمة. نعم ممكن الدارقطني له وجهة نظر في حديث أو حديثين، فلان له كذا، لكن مجموع الأمة اتفقوا على أن صحيح البخاري، أن ما فيه كله صحيح. طيب الأدب المفرد الذي نقلت منه قبل قليل، وكذلك التاريخ الكبير وغيرهما من كتب الإمام البخاري، ألفهما ولم يشترط فيهما أن تكون الأحاديث فيهما صحيحة، فوقع فيهما الصحيح وهو الكثير في الأدب المفرد، ووقع فيه الحسن ووقع فيه الضعيف. ولذا فإن العلماء رحمهم الله إذا نقلوا الحديث من صحيح البخاري قالوا رواه البخاري وهذا كاف، وإن نقلوا من الأدب المفرد أو من التاريخ الكبير أو من خلق أفعال العباد أو غيرها من كتب البخاري فإنهم يبينون ذلك فيقولون رواه البخاري في الأدب المفرد، أو مثلا رواه البخاري وصححه مثلا ابن حجر، صححه مثلا الألباني، صححه غيرهم. فهذه جادة عند العلماء أن ما ذكر وهو من صحيح البخاري أنه يقال رواه البخاري ويكتفى بذلك. فإن كان في الأدب المفرد أو التاريخ الكبير أو غير ذلك من كتب الإمام رحمه الله فإنه لا مانع أن يقال بسند صحيح أو بسند حسن أو لا بأس به أو ضعيف، وينص على من صححه، لكون الأدب المفرد مشتملا كما ذكرت على الصحيح والضعيف وكذلك التاريخ الكبير وغير ذلك من كتب الإمام رحمة الله عليه.
3: جميل. احنا نحتاج أيضا نتكلم قليلا عن هذا الإمام العظيم البخاري، لكن خلينا بعد الفاصل ناخذ فاصل ثم نعود إليك مجددا. فاصل يسير.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
3: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث إليكم في برنامجكم ثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد المهنة. حياك الله شيخ محمد.
4: سلمك الله وعافاك.
3: أنت ذكرت بعد قبل الفاصل أنه البخاري عنده صحيح البخاري ويكتفى فقط أنه رواه البخاري.
4: نعم.
3: بينما في الأدب المفرد أو التاريخ الكبير أو ذكرت كتابا ثالث الخلق أظن أفعال العباد.
4: إيه نعم.
3: هذا يعني يعطي سؤال، هل معايير البخاري وقواعده في الصحيح صحيح البخاري تختلف عن المعايير في الأدب وفي التاريخ الكبير؟
4: نعم، وكلمة المعايير هذه يا ما شاء الله يعني جميلة جدا ومعبرة. معاييره هنا مختلفة جدا، ففي صحيح البخاري رفع سقف المعايير إلى أعلى درجات، فلا يروي إلا ما صح عنده وينتقي الروايات، وإذا صار فيه مثلا إسناد دون إسناد فإنه يضرب عن إسناد ويذكر إسنادا آخر، حتى صار كل ما في صحيح البخاري صحيحا. أما الأدب المفرد فإنه في البداية، هو الأدب المفرد على فكرة كتاب كبير في قرابة 2000 من الأحاديث، كتاب جميل وجليل وعليه عمل كثير من العلماء عملوا عليه أعمالا، مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، له كتاب اسمه صحيح الأدب المفرد في مجلدين وضعيف الأدب المفرد في مجلد صغير. فهذا الكتاب اعتني به، ومن قرأه وجد فيه الكثير من الأخلاق والآداب والأدعية والرقائق. الكتاب الحقيقة يحتاج إلى أن يعتنى به، يعتني به أقصد القارئ، أما العلماء فقد اعتنوا به رحمة الله عليهم. ومع ذلك لابد أن يعلم أن فيه الصحيح والضعيف كما ذكرت لك، لأن الإمام البخاري هو معاييره في هذا الكتاب قال لا، أنا سأخرج كل شيء في هذا الباب ما لم يكن منكرا أو موضوعا أو ما أشبه ذلك. أما البخاري، نفس البخاري، فأمره عظيم، عظيم جدا. صحيح البخاري يعني النووي رحمه الله تعالى يقول اتفق العلماء على أن أصح الكتاب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وباطنة. يقول فيه أشياء يعرفونها الناس على طول واضحة، فيه أشياء باطنة تحتاج إلى استنباط ليعرف الإنسان الفائدة منها أو من إرادها أو من الترجمة وما أشبه ذلك. ابن تيمية رحمه الله يقول ليس تحت أديم السماء، ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك اعتنت الأمة عناية كبيرة جدا. البخاري مثلا رحمة الله عليه، طبعا أعظم كتاب نسخ في الدنيا من حيث القدر والجلالة والعظمة وكثرة المخطوطات هو كتاب الله، هذا لا شك فيه. بعده صحيح البخاري،
3: أكثر كتاب اعتني به يعني بعد القرآن العظيم.
4: قدر أحد الكتاب كتب عن البخاري قال قدر عدد المخطوطات في مكتبات العالم لصحيح البخاري أكثر من 25,000 مخطوط.
3: سبحان الله.
4: هذا الباقي غير الذي تلف وغير الذي ضاع وغير الذي لا ندري أين هو الآن. فسبحان الله، حفظ الله لنا الدين بهذه الجهود العظيمة. البخاري رحمه الله تعالى يستحق هذا، يستحق هذا الأمر. وأتمنى والله أن معنا وقت الآن ولا
3: أنا تقريبا دقيقتين،
4: إذن ليس هناك فرصة للكلام عن الإمام البخاري،
3: مع لعل يكون لنا حلقة مخصصة عن الإمام البخاري.
4: نعم، وأيضا من أراد أن يطلع، بما أني أنا المتحدث اسمحوا لي أتكلم عن نفسي شوي.
3: جميل.
4: سبق أن اختصرت سيرة الإمام البخاري من سير أعلام النبلاء.
3: يا سلام.
4: السيرة طويلة جدا، لكني اختصرت سيرة البخاري من سير أعلام النبلاء في صفحات، وهي منشورة ولله الحمد والمنة، وهي موجودة أيضا في ملف منشور على الشبكة اسمه سلسلة سير أصحاب الكتب الستة، كلها مختارة من كلام الذهبي رحمه الله تعالى. الإمام البخاري رجل عظيم، عظيم بكل ما تعنيه الكلمة. وكان الإمام أحمد يجله، هو جالس الإمام أحمد، والإمام أحمد رأى أكابر العلماء ودانت له العلماء بالفضل وبالعلم، ومع ذلك كان يجل الإمام البخاري وهو في طبقة تلاميذه. والكلام عنه كثير، لكني يعني الآن محصور بوقت البرنامج فلا أطيل عليه.
3: أنا عندي إجابة لو في دقيقة إذا استطاع، إذا كان تحتمل الدقيقة.
4: نعم.
3: البخاري قلنا معاييره في الصحيح.
4: نعم.
3: ثابتة. وفي التاريخ الكبير ربما يذكر أحاديث، وفي الأدب المفرد أحاديث، وهذا يعطي مؤشر أن العلماء قد يتساهلون في رواية بعض الأحاديث مثلا في الأحكام، غير مثل مرويات التاريخ تكون.
4: نعم نعم، وقد نصوا على ذلك. قالوا إذا تكلمنا في الحلال والحرام شددنا.
3: يا سلام.
4: وإذا تكلمنا عن المغازي وعن الرقاق أو الرقائق وعن الترغيب والترهيب فإننا نتسامح. ولذلك يعني الذي يدخل علم الحديث يجد بحر من المناهج وبحر من المعلومات وبحر من التحقيق والتدقيق، وهو جد لذيذ جدا، فمن دخله يوشك ألا يخرج منه لجماله وكثرة معلوماته. وأيضا يبين عن عبقرية التأليف في عند المسلمين، عند العلماء، عند أسلافنا رضي الله عنهم.
3: جميل. شكرا للشيخ محمد المهنا، هذه الحلقة الماتة. شكرا. أيضا الشكر موصول لمصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
0: كار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: كثير.
1: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
0: سبحان الله وبحمده.
1: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريد

لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى

بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال علي

تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن

أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي، وإسناد أحمد حسن. وروى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 درهم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. رواه الطبراني في الأوسط، ورواه الأصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبرائيل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله، بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلاوة مباركة بصوت القارئ مختار الحاج إمام جامع الريان في مكة المكرمة.
1: ستلوح بيارق أفراح
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن

في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومن

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: آية وعظة.

0: الصلاة قربان المتقين، وميزان أحوال الصادقين، ورحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في المحافظة على صلاة الجماعة. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وعن وكيع بن الجراح رحمه الله قال: كان الأعمش رحمه الله قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 2 سنين فما رأيته يقضي ركعة. فهلا حافظنا على صلاة الجماعة في المساجد؟ آية وعظة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن قصر الأمل وفوائده: فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على مغافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب، ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط، ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال، ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها وأعلامها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحب له يتلقاه، فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فرأى رجلا قد قضى صلاته وهو يتشهد التشهد الأخير ويدعو قائلا:
3: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.

0: رحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر الله له. 3.
1: أخرجه النسائي في سننه وصححه الألباني.
0: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عثمان، عن سلمان الفارسي وسعد بن مالك وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود حتى عد 6 أو 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن الرجل لترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناج، فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم. رواه البيهقي بإسناد جيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد في حديث، والترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. والبزار مختصرا: 3 حق على الله ألا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. وفي رواية للترمذي: 3 دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على الولد. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 تستجاب دعوتهم: الوالد، والمسافر، والمظلوم. رواه الطبراني في حديث بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه. رواه أحمد بإسناد حسن. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب: دعوة المظلوم، ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. رواه الطبراني وله شواهد كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

امر اليهم مالي. يلا نعلي ابوك لا حق امك يلا خذها روح يلا عاد نشوفها على الفيس.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الشعراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده

0: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. رواه أحمد والبزار والطبراني. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم، ومن هوى متبع، ومن حكم جائر. رواه البزار والطبراني. وروي عن غضيف بن الحارث الثمالي قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا سليمان، إنا قد جمعنا الناس على أمرين. فقال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منهما. قال: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. رواه أحمد والبزار. وروى عنه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة ابتدعت بعد نبيها في دينها إلا أضاعت مثلها من السنة. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحت ظل السماء من إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. رواه الطبراني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رواه الطبراني وإسناده حسن. ورواه ابن ماجه وابن أبي عاصم من حديث ابن عباس، ولفظهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمحدثات، فإن كل محدثة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. رواه ابن أبي عاصم وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. رواه مسلم. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث يوما: اعلم يا بلال. قال: ما أعلم يا رسول الله. قال: اعلم أن من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. رواه الترمذي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة.

كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة.

الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح، وهو الواسع قصير الجدار، فجعل القوم يتوضؤون، فحزرت ما بين 60 إلى 80، قال: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء دعا بقدح فيه ماء، فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه، فتوضأ جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء 300. رواه مسلم. وعن جابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدمى وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى 2 ركعة قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب في وفد الرحمن. رواه الطبراني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. الحديث. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تعالى. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ورواه أيضا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وزاد فيه: فلا تخفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. رواه مسلم من حديث جندب. وروي عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية الشيطان. رواه ابن ماجه. وروي عن ميتم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وإن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. رواه ابن أبي عاصم وأبو نعيم في معرفة الصحابة وغيرها. وعن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فقد سليمان ابن أبي خيثمة في صلاة الصبح، وإن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أر سليمان في الصبح. فقالت له: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. قال عمر له: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. رواه مالك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، ولابن حبان في صحيحه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: أخوة يوسف تآمروا على يوسف وألقوه في غيابة الجب وتخلصوا منه، كل ذلك من أجل أن يخلو لهم وجه أبيهم. ولكن هل تحقق لهم ذلك؟ لم يتحقق لهم ذلك، لأنهم قد بقيت حياتهم بعد ذلك في منغصات. ولذلك فإن تتبع خطوات الشيطان التي فعلوها كانت عاقبتها وخيمة، وندموا على فعلهم ندما شديدا، وكانت العاقبة أن فضل الله يوسف عليه الصلاة والسلام ورفعه وندموا على فعلتهم. ولذلك فإننا نقول من تتبع وساوس الشيطان وخطوات الشيطان فإنه يندم في الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زلنا في قصة المحببة للنفوس، قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وضيفنا المتألق دائما ما شاء الله فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: مرحبا دكتور حذيفة، وحيا الله لكم المشاهدين الكرام.
1: صراحة يعني أنا متشوق لهذه الحلقة، نكمل هذه القصة الممتعة الرائعة.
0: نعم.
1: قصة سيدنا يوسف
0: عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: فضيلة الدكتور، نحن وصلنا

0: كاد له إخوانه وألقوه في الجب وأخذه السيارة، انتهى من ذلك المشهد. المشهد الثاني لما جاء السيارة أو المسافرون هؤلاء والقافلة ووجدوه في البئر وانتشلوه من البئر وأخذوه معهم إلى مصر، فلما ذهبوا به إلى مصر باعوه في سوق الرقيق، فاشتراه أحد وزراء مصر،
1: عزيز مصر،
0: عزيز مصر يعني، والعزيز
1: طبعا فوقه الملك.
0: نعم الملك العزيز يعني في حكومة المصرية هو الوزير، ولذلك بعض المفسرين يقولون أنه كان وزيرا للشرطة هذا الوزير الذي اشتراه،
1: أو وزارة الداخلية
0: كما أو وزارة الداخلية وشراه هذا الوزير وتفاءل به خيرا ولخذه وذهب به إلى منزله وقال لزوجته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولذلك يعني كانت هذه بداية للمشهد المثير وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة، هذا المشهد لما شراه عزيز مصر وبدأ يتربى في القصر معه، وكان يعني كما قلنا أنه ألقاه إخوته في البئر وهو طفل صغير يعني في بداية حياته، ربما كان في العاشرة في التاسعة من عمره، فلما بقي في بيت العزيز في مصر كبر وبقي سنوات حتى بلغ ربما التاسعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره وبلغ مبلغ الرجال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، مكنا له معناه أنه عاش في هذا البيت عيشة جيدة، تلقى تربية جيدة، تلقى غذاء جيد، يعني مكنا علميا مكنا، ولنعلمه من تأويل الأحاديث.
1: سبحان الله، هنا أتذكر الدكتور طارق سويدان يقول يعني من صفات القادة أنهم يتربون في بيئة قيادية،
0: هذا صحيح،
1: فيطلعون على السياسة على الأخبار الاقتصاد والسياسة حسنت. وكذا،
0: ومثله موسى بعد ذلك أيضا تربى في بيت فرعون، قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى التدبير الإلهي، موسى يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن له أي تدبير في هذا، ألقي بالرغم عنه في البئر، انتشل بالرغم عنه وبيع بالرغم عنه وهو حر، ابن حر، ابن حر، ولكنه تحول إلى عبد. نعم وبيع، وهذا درس أيضا، درس لكل شريف، درس لكل داعية، درس لكل مصلح. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو نبي ابن نبي ابن نبي، كيف أنه تعامل معه تعامل بيع سلعة، وبالعكس حتى أنهم قال باعوه وشروه بثمن بخس
1: رخيص،
0: دراهم معدودة، يعني حتى ما بالغوا في ثمنه من هوانه عليهم.
1: سبحان الله،
0: فقال الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال انظر إلى القصص القرآني يتجاوز مراحل كثيرة ولا يركز على التفاصيل، قال الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال العلماء أن الحكم هنا هو البصيرة والقدرة على الحكم واتخاذ القرارات، والعلم هو العلم والمعرفة وتراكم المعرفة، وكذلك نجزي المحسنين. ثم جاء المشهد الآخر الآن لما كبر وأصبح شابا، وكما قلنا
1: وكذلك نجزي المحسنين، يعني من أراد هذا الطريق فالإحسان هو الطريق،
0: حسنت، وهو كان من المحسنين، بدليل أنه لما دخل إلى السجن ورآه الذين في السجن قالوا إنا نراك من المحسنين، واضح على وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث إلى يعني بعث وهاجر إلى المدينة، فجاء عبد الله بن سلام يريد أن ينظر إلى هذا النبي، فرآه بين قومه فقال هذا الوجه ليس بوجه كذاب.
1: سبحان الله،
0: يعني المحسن واضح من وجهه.
1: سبحان الله،
0: فيقول الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي جمالا باهرا وبلغ مبلغ الشباب، وهذه المرأة في بيتها وهي امرأة وزير وهي في غنى، وأعجبت به غاية الإعجاب وتعلقت به غاية التعلق. وانظر هنا إلى يعني القصص القرآني كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يتجاوز حتى هذه الصورة، وهذا دليل على واقعية الإسلام أن الله سبحانه وتعالى، تذكر أننا لما تحدثنا في إحدى الحلقات عن فاحشة قوم لوط، يعني هذه فاحشة قبيحة ونحن لا نحب أن نذكرها ونأنف من ذكرها ولا نريد أن نتحدث فيها من قبحها، لكن الله سبحانه وتعالى أذكرها وأشار إلى هذه الفعل القبيحة وكيف عاقب هؤلاء القوم الذين ارتكبوا هذه الفاحشة. أيضا هنا نوازع النفس البشرية واحدة، ولذلك الإسلام كان واقعيا في معالجته لكل القضايا. هذه الحادثة التي وقعت ليوسف ولزوجة العزيز هي ما يمكن أن نسميه بالعشق والتعلق

0: يعني تعلق المرأة بالرجل أو تعلق الرجل بالمرأة.
1: نعم.
0: يعني العشق والتعلق الشديد. فامرأة العزيز
1: وقعت في غرام هذا
0: الشاب. وقعت في في في في غرام يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام طاهر عفيف لم يلتفت لهذا. هذه الصورة هنا
1: على هذا الطهر والأخلاق الحسنة ويعني الفطرة زادتها هيامة فيه.
0: أكيد أكيد. فالله سبحانه وتعالى يقول وراودته التي في بيته
1: التي هو في بيتها
0: عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك.
1: سبحان
0: لاحظ سبحان الله كيف أنه اختصر كل القصة في هذا. راودته معناها أنه ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، أكثر من مرة، لأن المراودة هي المراجعة الكثيرة. فالموقف هذا تكرر. الأمر الثاني أنه قال وغلقت الأبواب، يعني في المشهد
1: سيدي التي هو في بيتها أيضا، يعني هي صاحبة الفضل والسيدة
0: أحسنت
1: المالكة لهذا البيت
0: بالضبط
1: التي هو في بيتها.
0: أحسنت.
1: نعم.
0: قال وغلقت الأبواب يعني أحكمت الإغلاق، وقالت هيت لك يعني
1: أغلق وإنما غلق.
0: بالضبط. يعني واضح أنها وصلت لدرجة لم تعد تتحمل يعني إعراضه، فأغلقت الأبواب وأرادت أن يعني أن تجبره على فعل الفاحشة معه. انظر هذا الموقف. فيوسف عليه الصلاة والسلام لتربيته الحسنة لحسن يعني رعاية الله سبحانه وتعالى له، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فهو اعتصم بالله سبحانه وتعالى وأظهر أنه ليس من الخلق وليس من الأدب وليس من الوفاء خيانة صاحب هذا المنزل في زوجته. إنه ربي أحسن مثواي. هناك من يقول من المفسرين المقصود بها ربي أي صاحب البيت أحسن تربيتي وأحسن رعايتي، وقيل أن المقصود ربي أي الله سبحانه وتعالى أحسن مثواي، يعني أكرمني وحفظني وهيأ لي هذه الحياة الكريمة. فهل من الـ من الـ من الحكمة أنا أعصيه سبحانه وتعالى فأخون؟ قال إنه لا يفلح الظالمون، هذه قاعدة قرآنية. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآية من أكثر الآيات إشكالا في قصة يوسف.
1: فعلا فيها
0: ما معنى ولقد همت به؟ هذا لا خلاف في معنى، يعني همت بفعل الفاحشة به بإجباره لكن وهم بها. هل مقصود بها أن يوسف عليه الصلاة والسلام هم بأن يفعل الفاحشة بها؟ يتوقف المفسرون كثيرا عند هذه، بسبب يقولون ليس من الأدب وليس من اللائق أن نبي من أنبياء الله يقع في مثل هذا. رأيت؟ ولذلك يتحدثون عن عصمة الأنبياء، ما هي حدودها؟ وأنا أقول في هذه النقطة بالذات قصة يوسف عليه الصلاة والسلام رويت لنا لنعتبر ونستفيد مما فيها من العبر، وليكون يوسف عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، قدوة للشباب، قدوة للشباب المسلم، قدوة للمسلم المتقي الذي يخاف الله بالغيب. يعني يوسف الآن هو في موقف، هو في خلوة وفي منزل هذه السيدة وهي في غاية التجمل وفي غاية الجمال، وهي التي دعته وغلقت الأبواب، يعني ما عنده مشكلة.
1: نعم.
0: ثم الأمر الآخر
1: غريب عن أهله،
0: وهو غريب عن أهله. نعم. يعني لو وقع في الفاحشة لن يعرف أحد ولن يعني أمور تمشي. لكنه بالرغم من كل هذه المغريات استعصم بإيمانه وبربه فعصمه الله.
1: سبحان.
0: النقطة المهمة يا دكتور حذيفة، وهي لو لم يكن يوسف عليه الصلاة والسلام فيه الشهوة وفيه الشباب وفيه الرغبة والميل للنساء، هل سيكون محل قدوة؟
1: لا
0: لا. إذا كان رجل قد عصمه الله من الوقوع في الفاحشة فلن نستطيع أن نقتدي به إذن.
1: صحيح.
0: لأنه هو معصوم. لكن لأن فيه نوازع، فيه من النوازع البشرية ومن كمال الرجولة مثل ما في سائر الرجال، وبالرغم من ذلك كبح هذه الجماح وهذه الشهوة واستعصم، إذن هو محل قدوة في هذا. ولذلك نقول وهم بها فعلا، يعني هم وحدثته نفسه بتلبية رغبتها. لكن الهم درجات، يعني الهم وهو مجرد الخطور في البال لا يؤاخذ عليه الإنسان.
1: صحيح.
0: لكن الهم الذي هو عزيمة هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان،
1: أو مباشرة الفعل يعني.
0: بالضبط. لا حتى قبل
1: خطر بباله،
0: هذا شيء طبيعي.
1: نعم.
0: نعم. خاصة في هذا الموقف.
1: نعم.
0: وهذا دليل على أنه قدوة في هذا.
1: نعم.
0: أنه خطر على باله ما يخطر على بال كل رجل في هذا الموقف، لكنه استعصم بإيمانه. ولذلك معنى لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن استتم اليقين في نفسه وعصمه هذا من الوقوع في الفاحشة، هنا محل القدوة.
1: جميل،
0: هنا محل القدوة. أما التأويلات الأخرى ولقد همت هي بفعل الفاحشة به وهم هو بضربها، فهذا تفريق للسياق وهو لا
1: بعيد
0: وبعيد الله وبعيد الله. وكل الذي يدعو المفسرين إلى هذا هو محاولة إبعاد هذا ما يعتبرونه تهمة
1: الأنبياء. نعم.
0: وهو ليس فيه ما يخل بالعصمة.
1: يعني قرأت مرة أن لولا حرف امتناع لامتناع،
0: هذا صحيح،
1: أما لو حرف امتناع لوجود، لو مات فلان لأقمنا له عزاء،
0: هو لم يمت. نعم. فلم نقم له عزاء. نعم. فكذلك هنا
1: لولا ولقد همت به وهم بها لولا
0: أن رأى برهان
1: ربي، أن الله سبحانه وتعالى يعني رأى برهان ربي فامتنع الهم أصلا.
0: بالضبط.
1: أيضا يعني توجيه.
0: هو هذا على كل حال، حتى يكون هناك ميجان للاقتداء، فإننا نقول أنه قد خطر بباله ما يخطر ببال الرجال في مثل هذا الموقف، لكنه استعصم بإيمانه وبيقينه وامتنع ورفض هذا العرض الذي قالته. نعم. وهرب.
1: نعم.
0: وهرب.
1: يعني مثل لو قلت لك سأتي لزيارتك يا دكتور عبد الرحمن لولا أن فلان اتصل بي، فلم آتي لزيارتك.
0: هذا
1: فلان اتصل بي،
0: كنت سأزورك لولا أنني ارتبطت بموعد آخر.
1: نعم.
0: هذا هو معناها. طبعا الآن هذا المشهد هو أكثر المشاهد إثارة في قصة يوسف على الإطلاق. ثم هرب من بين يدي هذه السيدة وخرج إلى البيت، يريد أن يخرج وهي قد غلقت الأبواب، فتح الأبواب فإذا بسيدها عند الباب. فلما رأته قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قلبت التهمة
1: مباشرة،
0: وهذا من كيد النساء.
1: الله أكبر.
0: انظر كيف أنها في نفس اللحظة قلبت الموضوع، اعتبرته هو الذي اعتدى عليها وهي تدافع عن نفسها. لكنه سوف يظهر الآن دليل على أنها مخطئة.
1: إن شاء الله نأخذ فاصل قصير ثم نعود.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيل الدكتور، يعني وصلنا إلى قبل الفاصل إلى موضع يعني خطير.
0: نعم.
1: جاء الزوج ووجد زوجته مع الشاب والأبواب مغلقة.
0: أحسنت. نعم. طبعا العزيز يعلم أن يوسف يعني متربي معه في البيت وهو غلام عنده،
1: فيعرف أخلاقه.
0: نعم، يعرفه، فليس وجوده في بيته مستغربا،
1: ويعرف زوجته أيضا.
0: نعم، ليس وجوده مستغربا في البيت، لكن المستغرب أنه كان المشهد مريبا، أنه كان ممزق القميص والمرأة يعني زوجته تمسك بثيابه،
1: ولعلها ترتدي ثياب يعني غير لائقة
0: ربما. وهذا نأخذه من قول قالت هيئت لك أو هيت لك، أنها يعني قد يعني أغرته بهذا. فلما رآها يعني قال الله سبحانه وتعالى واستبق الباب، يعني كل واحد منهم يريد أن يلحق الباب، هي تريد أن تمنعه من الخروج وهو يريد أن يسبقها للخروج. وقدت قميصه من دبر، يعني مزقت قميصه من الخلف لأنها تريد أن تمسك به. وألف يا سيدها لدى الباب. واضح طبعا أنك أنت الآن لن تمزق قميص شخص إلا إذا كان يهرب بقوة وأنت تريد أن تمسكه بقوة، مما يؤدي إلى تمزيق القميص. أما يعني الملاحقة العادية لا تؤدي إلى تمزيق قميص ولا شيء من هذا. قال، ولاحظ أنه قال وألف يا سيدها، فسمى الزوج سيدا لدى الباب. قالت ما جزاء، شف يعني مباشرة هي ضاغتت وسارعت وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فيوسف عليه الصلاة والسلام رد دافع عن نفسه،
1: وهنا يعني اقترحت السجن والعذاب ولم تقترح القتل.
0: نعم.
1: حتى تبقي عليه.
0: قال يوسف قال هي راودتني عن نفسي، يدافع عن نفسه.
1: سبحان الله، يعني الفطرة لا لا لا، هي راودتني.
0: نعم.
1: عن نفسي.
0: قال هي راودتني عن نفسي. في هذه الأثناء
1: يعني
0: قال الله
1: دكتور، هنا يعني هو لم يبادر لأنه لا يعرف الكيد ولا يعرف الخداع وكذا.
0: نعم.
1: وكذا طاهر نظيف، هي بادرت بالتهمة فلا لا هي رادتني عن نفسي ببساطة.
0: نعم. يعني. وقال هنا شوف سبحان الله، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، يعني شوف بدأ بي نعم بدأ بي القميص من الأمام حتى يلتمس لها العذر، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: من هو الذي شهد؟
0: الظاهر والله أعلم أنه رجل عاقل من أصحاب البيت، إما أن يكون من أقاربها، إما أن يكون من الخدم الذين يعملون في البيت أيضا، قد يكون. بعض الروايات تقول أنه طفل صغير وهذا لا يمكن، لكن الذي يقول هذا الرأي رجل عاقل. رجل عنده حين يعني فهم.
1: إن كان هي تقال تلك الرواية سيدي أنها معجزة أنطق الله الطفل.
0: لا لا هذا لا يقال
1: ضعيف هذا
0: يعني لا لم يثبت هذا. ونحن دائما نحاول في مثل هذه القصص أن نتحدث بالأشياء المعتادة. يعني لماذا تلجأ إلى الأشياء المعجزة والأشياء غير المعهودة لكي تعطي القصة شيء من الأكشن من الأكشن ومن الغرابة؟ وهذا هو ترى واقع كثير من كتب قصص القرآن خاصة التي تكثر من الإسرائيليات والمبالغات إما في المدح المبالغ فيه وإما في الحط المبالغ فيه. فقوله هنا وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل يعني من الأمام، فدليل على أنها كانت تدافع عن نفسها وهو يعني يريد أن يكرهها على ما لا تريد. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت
1: من الخلف.
0: نعم من الخلف، معناها أنها كانت كان يهرب وهي تريد أن وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: جميل،
0: هذا عادل الرجل هذا وعاقل. فلما رأى يعني سيدها فلما رأى
1: زوجها.
0: قميصه نعم زوجها فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن.
1: الله أكبر،
0: يعني عرف أنها هي المخطئة حسب الشاهد
1: الوقائع.
0: نعم
1: وقائع الجريمة.
0: إنه من كيدكن يعني يا معشر النساء إن كيدكن عظيم، يعني هذا من كلام الملك من كلام الوزير من كلام زوجها. وبعضهم يرى أنه من كلام الله إن كيدكن عظيم، لكن الصحيح أنه في السياق كلام زوجها. إنه من كيدكن يا معشر النساء إن كيدكن عظيم.
1: هنا سيدي هذه قاعدة عامة.
0: نعم
1: النساء كيدهن عظيم.
0: نعم نعم، ولكن في هذا السياق طبعا يعني كيد النساء مقارنة بالرجال لا شك أنه أعظم، لكن كيد النساء مقارنة بكيد الشيطان لا شك أنه أقل. ولذلك بعضهم
1: الشيطان أم الرجل؟
0: كيد الشيطان، يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول هنا إن كيد كن عظيم، فبعضهم يستدل فيقول كيد النساء أشد من كيد الشيطان، لأنه قال عن الشيطان كان إنه كأن شيطانك إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهناك قال لا، لكن هنا كيد النساء عظيم في مقابلة كيد الرجال وفيما في مثلها يعني، وهناك كيد الشيطان ضعيف في مقابلة اعتصام المسلم بالله وبربه، لكن كيد الشيطان أعظم من كيد النساء لأن كيد النساء هو جزء من كيد الشيطان أليس كذلك؟ من هو الذي يسول للنساء أن يفعلوا ما يفعلون إلا الشيطان؟ فهم تلاميذ يعني عنده. نعود إلى
1: فاتنا فضل الدكتور موضوع لولا أن رأى برهان ربه.
0: نعم
1: يعني بصراحة الأحداث ساقتنا و يعني فتنا عن هذا الموضوع.
0: نعم.
1: ما هو برهان ربه الذي رآه وامتنع عن الهموم؟
0: نحن قلنا أن المقصود ببرهان ربه ما قام في نفسه من تعظيم الله سبحانه وتعالى.
1: هذا هو البرهان.
0: نعم هذا هو الصحيح من برهان الرب.
1: يوجد قصص
0: كثيرة قصص أنه رأى والده، وقيل أنه رأى جبريل، وقيل أنه رأى طفلا صغيرا ينهاه، هذه كلها روايات لا صحة لها.
1: فضيل الدكتور يعني بصراحة فاتنا شيء بالسياق الأحداث المشوقة، يعني لولا أن رأى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه.
0: نعم.
1: ما الذي رآه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام؟
0: نحن قلنا يا دكتور
1: حتى امتنع عن الهم
0: عن هذه الفاحشة.
1: نعم
0: مع توفر كل الدواعي.
1: نعم.
0: يعني من شبابه وخلوته وجمال المرأة ورغبتها وإغلاق الأبواب وإلى آخره
1: وغربته.
0: الصحيح نحن قلنا أن الهم الذي هم به هو خطوره الخطور على البال، لأن الهم درجات، أوله الخطور على البال وآخره العزيمة والفعل بعد ذلك.
1: نعم.
0: فهو وقع في أوله خطر على باله، لكنه استعصم بإيمانه وبإحسانه وبيقينه وبهيبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لله.
1: فهذا سيدي عفوا الخطور على البال همت به، يعني ماذا أيضا نفرق بين هو همت به وهم بها؟
0: أحسن.
1: أيضا هي خطر ببالها معنا.
0: لا الهم الذي وقعت فيه ليس خطورا، لأن كل تصرفاتها تدل على أنه عزيمة وأنه إصرار،
1: لكن
0: وأنه
1: الله قال
0: تعمد.
1: همت به
0: صدقت
1: وهمت به.
0: أحسنت، ولذلك نحن نقول أن الهم درجات، أوله خطور في البال وآخره عزيمة على الفعل، فهي قد بدأت بآخره وهو العزيمة وهو قد وقع في أوله، لدليل لأن السياق يؤكد هذا، لأن هي كانت تسعى للفعل وهو يسعى للهروب.
1: صحيح.
0: السياق واضح.
1: صحيح.
0: فقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، الصحيح الذي نقوله في أن البرهان المقصود به ما قام في نفسه من تعظيم لله ومن يعني يقينا بحرمة هذا الفعل ولذلك امتنع، وهذا الذي يجعلنا نقول أنه قدوة. نحن قلنا أننا عندما
1: يعني سيدي أنتم ترجحون هنا موضوع الهم به، يعني عفوا رأى برهان ربه شعور داخلي.
0: نعم.
1: من خافة الله
0: هو
1: وخابته.
0: ما قام به ما
1: لكن
0: قام
1: هنا بنفسه. التعبير القرآني رأى برهان ربه، يعني يوجد شيء رأى.
0: نقول أن الرؤية عبر بالرؤية هنا لكمال استحضاره لعظمة الله التي منعته من الفعل،
1: كأنه يراها.
0: أيوة، وإلا لو كنا نقول أن الذي منعه من الوقوع في الفاحشة ظهور جبريل له أو ظهور صورة يعقوب أمامه لكان هذا شيء من المعجزة التي تقع ليوسف. ولقلنا للشباب إذن أنتم لن تظهر لكم هذه البراهين، فإذن وقوعكم في المعجزة فيه عذر. نحن لا، نحن نعتبر ما وقع من يوسف هو مكان قدوة في امتناعه وفي ظهور عظمة الله في نفسه فامتنع، وبهذا تكتمل مكان القدوة في قصة يوسف.
1: صحيح.
0: وخاصة في هذا الموضع بالذات هو موضع قدوة لكل شاب بأنه يستعصم بعفافه، ولكل شابة أن تستعصم بعفافها في مثل هذه المواقف. واليوم يا دكتور حذيفة مع انتشار الشهوات والمغريات والصور الخليعة وكل ما يعين الشباب والشابات على الوقوع في الفاحشة، نحن أحوج ما نكون اليوم إلى الاقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام في موقفه هذا من العفة والنزاهة والاستعصام بها، والنتيجة كما ظهرت في قصته.
1: جميل. نعم. جميل. فضيل الدكتور، معناها يعني هنا كأن الزبدة يعني وموضوع القدوة وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يعني قدوة للشباب، وخصوصا في ظل هذه نحن بحاجة لهذه السورة كثيرا.
0: نعم، ولذلك نحن نقول يعني استحضار محل القدوة في هذا المشهد بالذات، مشهد الإغراء من زوجة العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام، ثم استعصام يوسف عليه الصلاة والسلام بإيمانه وبعفته، وأيضا عندما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فهو من أول ما عرضت عليه هذا الأمر وهو يرفض. فقوله لولا أن رأى برهان ربه، البرهان هو هذا، هو هذا اليقين، هو هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى، وإباء يوسف لهذا الفعل وإنكاره له ورفضه التام له. وفعلا هذا الذي حدث، ونحن نقول هذا محل القدوة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد بالذات، خاصة للشباب وللشابات، ولا يكاد يعني شاب أو شابة إلا ويمر بهذه المرحلة، ولذلك يحتاج إلى قدوة في هذا الميدان. لاحظ حتى من واقعية القرآن واقعية الإسلام أنه عرض مثل هذه القصة ليوسف عليه الصلاة والسلام، لأن البعض دكتور حذيفة يفر من أن يتحدث في هذه القصة بحجة أن يوسف معصوم ولا يمكن أن يقع منه الهم ولا يمكن أن إذن نحن نقول إذن هو ليس محل قدوة في هذا.
1: صحيح.
0: خلاص إذن ليس محل قدوة. لماذا إذن تعرض هذه القصة على الشباب وتقول اقتدوا به؟ كيف أقتدي به وهو معصوم؟ كيف أقتدي به وهو قد جاءه برهان معجزة؟ لا، ليس هناك معجزة ولا شيء، وإنما هناك عفة، هناك إيمان، هناك يقين هو الذي منعه.
1: جميل.
0: وينبغي أن يمنع الإيمان واليقين والإسلام كل مسلم وكل شاب يقع في هذا الموقف.
1: نسأل الله.
0: طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان.
1: أشكركم فضيل الدكتور. أذكر مرة سمعت خطيبا يقول أيها الشاب كن يوسفيا، يستشهد بهذا المقطع والعفة.
0: نعم نعم. صدق.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: فعلا القصة مشوقة جدا ويزيدها جمالا جمال عرضكم ما شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: هذه اللفتات الرائعة.
0: بارك
1: فعلا
0: الله فيك.
1: جزاكم الله خيرا.
0: الله يحفظك.
1: أكرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة ومتعة جديدة مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. يوسف عليه الصلاة والسلام ألقي في البئر، ثم أخذه السيارة فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وهو نبي ابن نبي وحر ابن حر، ولكنه صبر واحتسب واستقام واستعصم بأمر الله سبحانه وتعالى وبدينه وبيقينه وبإيمانه وبتقواه، فحفظه الله سبحانه وتعالى في غربته وفي شبابه، وحفظه سبحانه وتعالى من الفتن. هذا درس لكم يا معشر الشباب بالالتزام والتقوى وتطبيق وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يمكن أن نلخصها بين هذين القوسين: احفظ الله يحفظك.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، كنا مع تلاوة بصوت القارئ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر له من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله،

أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة الأحزاب حتى سورة ياسين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.

آسفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

به مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

أجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا

قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر.

وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكم

شأن فبأي آلاء سنفرغ لكم أيها

0: رمضان.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.
2: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أخرجه البخاري. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عتبة رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. أخرجه البخاري. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأنبياء.